0: من أرض الحضارات دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم في مكان ما. الإعداد الدرامي
2: إياد وديع سمندر.
1: الإخراج
3: أحمد عنقا.

0: اكيد ما يريد هو مشي الحال
1: 40
2: حمار
0: عيني هدول 40 حمار يا سيد شامي وحقهم 1000 ذهبة الذهباتك جاهزين؟
3: لكان جاهزين جاهزين ولو تفضل موجودين بالصندوق هذا
1: هذا الحبل الرئيسي اللي مربوط بالحمير الأربعين تفضل امسكه
3: شكرا لك يسلموا هاليدين يلا عن إذنكم أنا لازم أمشي بسرعة قبل ما تحمى الشمس علي
0: الله معك الله معك
1: مع السلامة مع السلامة
3: لا لا أكيد ما رح ننساكم يلا
0: ديو
4: هاي حمالي هاي

أكيد بيكون قمر وخطلع من الضيعة ومعه الحمير. وهلأ صار دوري أنا بالخطة.

0: سلام يا سلام على التجربة أحلى.
1: يا جماعة يا جماعة هيك وزعنا الذهبات لكل واحد باع حماره. اللي ناسوا شي يحكي يا جماعة. ها
0: ما حدا حكى، الكل قبض ومبسوط.
2: يا جماعة يا جماعة اسمعوني، شو رأيكم نفوت زيد وعبيد ينزلوا على المدينة ويشتروا لنا حمير من هنيك أحسن ما ننزل كلياتنا؟
1: وشو نحنا بدنا نستفاد يعني؟
2: منساعدكم بحراثة أرضكم.
0: إيه إذا هيك موافقين.
3: يا علينا هلا أنا شو ذنبي بكل هالقصص تبعكم؟ حاسبوني وخلوني أرجع على الخيم.
2: هلا من شان ذهبتين معصب علينا يا جابر؟
3: ومين قال لك ذهبتين؟
2: وجبة ونومة، في غيرهم شي؟
3: ولك على العشاء أكل جوجتين ووصاني اشويله كمان جاجتين لياخدن معه وهو يريح.
1: العمل عمل عمى، يخرب بيته وشو فجعان.
0: ايه يخرب بيته رغم انه نحيف وما مبين عليه انه بياكل.
3: يا جماعة حسابي 5 ذهبات، رح تعطوني ولا لا؟
0: اهدى يا جابر تكرم عينك ولا يهمك، المسا تعال عالجمعية ومنعطيك ذهباتك.
3: ايه مشكورين، شكرا يا زيد، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: الله معك يا جابر، الله معك.

0: أكيد معلمي هلأ رح ينبسط بس يشوفني بهالمنظر. طالع مثل شي تاجر كبير مع الحمية. يلا والله جعت، لطلع لي شي شقفة من الفروجين اللي معي جوا هون وأكل قبل ما أوصل لعند معلمي.
1: شفتك عم تاكل يا محتار.
0: سلاما قولا من رب الرحيم. شو جابوا هلأ هاد؟
1: شو ما شاء الله جاي صحتك بهاليوم اللي غبت عني فيه.
0: اهلين معلمي. والله اطلع وراي، شو رايك بهالمنظر اللي قدامك هاد كله؟
1: انزل عن الحمار واحكي لي بالتفصيل شو صار معك.
0: طيب
1: لحظة،
0: شو
1: هات الاكل اللي مخبيه طالعه من خارج الحمار لاني جوعان
0: معلمي.

0: يا جوزي يا جميل انت، اللي شو بدنا نعمل بهالذهبات اللي ربحناهم؟
1: عم فكر حط فوقهم خمس ذهبات واشتري حمار تاني.
0: حمار تاني؟ حمار تاني؟
1: ايه هيك الشغل، يعني شغل الارض بصير اسرع واسهل.
0: لك شبنا شبنا عبيد، خلي الحمار الجديد للسنة الجاية، وهي السنة دللنا انا وولادك شوي لانه ناقصنا الف غرض.
1: والله بعرف انه ناقصكم كتير، بس وعد مني انه جيب لكم كل شي بدكم اياه. بس ادعي يا الله يبعث المطر لنقدر نحرث الارض.
0: يا رب طلع بحالتنا يا

0: ولك كتير طيبين هالفريج، بس ناقصن شوية ملح.
1: لك حقك علي، لو بعرف اني رح شوفك كنت جبت معي ملح.
0: المهم هلأ تمشي بالحمير باتجاه البيت المهجور. بس على مهلك، ها، على مهلك ومن دون ما تستعجل. مفهوم؟
1: مفهوم.
0: ولا تخلي وشك ناشف، خلاص رح اعوضك الفروجين يلي اكلت لك اياهم بس ارجع.
1: طيب بس لا تنسى تجيب لي معك ملح. ها
0: لك تكرم عيونك، تستاهل اكثر من هيك. يلا انا رايح.
1: رايح ماشي.
0: ولك يا حمار يا كمروق، بدك اركب حماري بيعرفوه، وإذا ركبت أي حمار من هدول كمان راح يعرفوه لأنه من عندهم.
1: إيه والله صحيح، أنا ما فكرت بهالفكرة.
0: أمشي تريح لي حالك ولا تفكر. أنا بفكر وإنت بس بتنفذ. مفهوم؟
1: إيه مفهوم.
0: يلا.

0: كتير برتاح لما يجي خير ويعم على كل أهل الضيعة.
1: هلا صحيح أنت ما استفدت مثلنا، إيه بس على القليلة طلع لك كم ذهب تمشي حالك فيهم.
0: لو يجيني كم واحد مثل هالتوجر الفجعان ما رح يبقى ولا جيجي بهالضيعة.
2: يخرب بيته على هالشيء، أربع فراريج العمى بقلبه العمى.
1: أنا وعبيد رح ننزل نجيب الحمير من المدينة، إذا بتحب نجيب لك شي معنا وصينا.
0: يسلموا هالإيدين يا زيد، ما بدي شي غير سلامتكم.
2: زيد طيب ليش ما مننزل بكرة؟
1: لأنه بدنا وقت لنجمع الذهبات من أهالي الضيعة، ولهيك دعيتهم يجتمعوا بكرة المساء بالجمعية.
2: إيه تمام هيك.
0: زيد بقدر أحضر معكم أنا؟
1: لا يا جابر لا، ولو لك أنت من أهل الضيعة.
2: وإذا بتحب بتقدر تعزم الموجودين لعندك على العشاء.
0: لا لا لا لا بدي يروح ولا بدي أحضر، حلو عني حلو عني.
1: أنا بكرة الصبح نازل على الأرض لنظفها شوي، تنزل معي عبيد؟
2: إيه طبعا بنزل، مرتي بخشيت أداني من كتر ما نقيت شو بدها أغراض من الذهبات اللي ربحناها هون.
1: واللي سامعك مثلك. لك أنا كمان من أول ما رجعت على البيت وعلى زن بدي بدي وبدي وبدي وبدي.
0: أنا الحمد لله مرتاح، لو برع ولا ولد.
2: لهيك كل يوم منجي لعندك ومنتحسر على عزوبية.
1: والله
0: أنا هلأ رح قوم سخن الشاي، بس قبل ما روح دقوا على الخشب قدامي. ليش؟ مشان الحسد.
1: ليك التاني ليك. والله حقك يا جابر. منيح هيك؟
2: أو هي كمان من عندي.
0: هيك منيح.
1: روح ساوي الشاي روح.

0: صباح الخير.
1: يا صباح النور.
0: عفوا، انتم من هالضيعه؟
1: اي نعم، نحن من الضيعه. خير.
0: طيب لولي، كيف بدي اصل للمسؤول عنا؟
2: انا رئيس جمعيه الضيعه، اذا في عندك شيء بتقدر تطلبه من مين.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عفوا، اسف ما عرفتكم بحالي. انا تاجر واسمي صالح.
1: وانا عبيد ورئيس الجمعيه زين.
0: والنعم والنعم منكم والله، على راسي انت وياه. يا جماعه، الحقيقه انا جيت لعندكم وجايب لكم صفقه الكل بيستفاد منها.
2: شو قصة الصفقات يلي عم تجي على ضيعتنا؟
1: ونحن يا أخ صالح بشو ممكن نساعدك؟
0: يا سيدي، مثل ما بتعرفوا بالحرب اللي صارت بالغرب، الأحصنة العدد صار قليل كتير، وهلا الاعتماد على الحمير زاد كتير. لهيك أنا بدي أكسب وقت وأشتري حمير ضيعتكم، أحسن ما أنزل على المدينة ويطول الزمن علي، لأنه أنا الوقت بالنسبة إلي دهب.
2: بدي أعتذر منك يا أخ صالح، سبقك تاجر مبارح واشترى كل الحمير وما بقي ولا حمار عنا بالضيعة.
0: شلون شلون شلون؟ يا خسارة، شو هالحظ اللي إلي. طيب اللي لو سمحت، قديش دفع لكم حق الحمار؟
2: دفع لنا 25 ذهبة.
0: شلون؟ بس 25 ذهبة؟ ولك الله يسامحكم على هالعملة، الله يسامحكم. وكيف بتقبلوا بهيك مبلغ؟
1: يعني نحن شفناه مبلغ منيح ومقبول، لهيك بعناه.
2: عفوا منك، ليش حضرتك؟ قديش كنت ناوي تدفع؟
0: قديش؟ كنت بدي أدفع 70 ذهب بكل حمار وبيعهم بالغرب.

0: بسعر منيح يعني، وبكون مبسوط أنا كمان.
1: شو 70 ذهبي؟
2: كنتم مع في مكان ما،
3: في مكان ما، مكان ما.
2: الإعداد الدرامي
4: إياد وديع سمندر، يساعد في الإخراج عدنان منصور،
2: الإخراج أحمد عنقر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
2: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
3: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

0: قبل أن تشيد الأسوار وترسم حدود الممالك، وقبل أن يخط القلم أول سطر في سفر الحضارات، كان هناك ميثاق غليظ عقد بين الريح والتراب، كائن يسابق الأيام إلى المجد ويختصر المسافات ويصنع تاريخه بكبريائه.
1: إنها شربة الريح، الخيل العربية الأصيلة، لم تكن مجرد دابة يركبها الإنسان، ولا وسيلة حرب يطلب بها النصر فحسب، بل كانت رفيقة الدرب وحافظة الأسرار وشريكة المجد.
0: على ظهورها قامت إمبراطوريات العز،

وبأيدي فرسانها خطت خرائط العالم، في نواصيها يكتب النصر، وفي صهيلها تعزف الطبيعة ألحان العزة والعنفوان. وحين أراد الله في القرآن أن يقسم بمخلوق من خلقه، جاء القسم بصهيلها الصافي وأنفاسها المتلاحقة وهي تمضي في سبيل الحق، فخلدها في آيات تتلى إلى يوم القيامة. فأثنى سبحانه على أنفاسها ضبحا، وعلى شرار حوافرها قدحا، وسماها في حضرة الأنبياء الصافنات الجياد، وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوانا للخير الدائم والبركة الموصولة إلى يوم القيامة. فقال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أي سر إلهي هذا الذي جعل أمة تحفظ أنساب خيلها كما تحفظ أنساب أبنائها، وتصون كرامتها كما تصون عرضها وشرفها؟ ولماذا بقيت الخيل عبر آلاف السنين رمزا للشجاعة والشهامة؟ كيف جمعت بين قوة السيف ورقة الغزال، وبين بأس الفرسان ووفاء الصديق، لتكون ملهمة الشعراء ورفيقة الأنبياء وسيدة ميادين القتال؟ سنبحر معا عبر رحلة زمنية من نور الآيات القرآنية والسنة النبوية الشريفة إلى ميادين الفروسية والملاحم الخالدة، ومن مضارب البادية العتيقة إلى قصور الملوك والمرابط العالمية، ومن إيقاع معلقات امرئ القيس وعنترة إلى علوم التشريح والتاريخ. سنبحث عن سر هذا الارتباط الأبدي، ونقرأ حكايات الوفاء التي أعجزت الأذهان. هذه ليست حكاية حيوان نبيل فحسب، بل حكاية أمة وحضارة كتب تاريخها فوق صهوات الجياد. هنا تبدأ الحكاية. في تاريخ الإنسان مخلوقات كثيرة، لكنها قلة منها نالت التكريم والخلود كما نالت الخيل. لم يكن ذلك مجرد موروث عربي، بل تكريما إلهيا استهله القرآن الكريم حين جعلها شاهدة على معان سامية. القرآن لم يذكر الخيل عرضا، بل رسم لها مشاهد حية تفيض بكبرياء الحركة وروعة الوصف. قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. أنفاس تتلاحق في شدة الركض، حوافر تقدح الشرر من صخور الصحراء، وغبار يغلو ليصنع ملاحم البطولة. وحين يقسم الخالق جل جلاله بعاديات الخيل، فإنه يلفت الأنظار إلى عظيم شأنها. فكان الضبح، وهو صوت أنفاس الخيل عند اشتداد العدو، أول سيمفونية خلود تعزف في مسامع الأيام. ثم ينتقل التنزيل إلى

0: مشهد يفيض بالهيبة والجمال في قصة نبي الله سليمان عليه السلام، يقول سبحانه: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. والصفون هو وقوف الجواد على أطراف حوافرها بوقار ورشاقة، تجمع فيه بين السكون المهيب والاستعداد للانطلاق،
1: كما جاءت آيات الإعداد والقوة لتجعل الخيل ركناً في حماية الأوطان والأمة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.
0: ولم يقتصر هذا التكريم على القوة والجمال، بل أضاف القرآن بعداً آخر لا يقل روعة. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إنها زينة، زينة للعين قبل أن تكون وسيلة للركوب. فما من مخلوق جمع بين تناسق القوام وانسياب الحركة وشموخ الرأس وجمال العرف كما جمعت الخيل، ولذلك بقيت رمزا للجمال في مختلف الحضارات.
1: فاجتمع للخيل في القرآن الكريم ثلاثية العظمة: الزينة والركوب والقوة.
0: وجاءت السنة النبوية لترسخ هذه القداسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. وقال ابن حجر رحمه الله: المراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. قاله الخطابي وغيره.
1: وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم، الأقرح، الأرثم، المحجل ثلاث، مطلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية.
0: وأيضا من السنة النبوية روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه. وأما فرس الإنسان فالفرس يربطها الإنسان يلتمس بطنها، فهي تستر من فقر.

رباط أزلي خط بمداد القدر ليبقى الخير في نواصيها ما بقيت الحياة. لم تكن هذه الكلمات مجرد ثناء نبوي عابر، بل كانت منهج حياة ورسالة وفاء. فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم الخيل، أصطفى لنفسه خيرة الجياد، كالسكب الناهض كالمطر، والمرتجز الصادح بالنصر، واللحيف وسبحة، لتغدو صواهرها فصلا خالدا في سيرة الفداء والجهاد. وإذا كان القرآن الكريم قد أعلى مكانة الخيل وخلد ذكرها، فإن العربي استقبل هذا التكريم بقلب الشاعر وفراسة الفارس، فلم تكن الخيل عنده متاعا يقتنى ولا سلعة تباع وتشترى، بل كانت

0: جزءا من كيانه وعنوانا لمكانته ورفيقة للضرب في السلم والحرب.
1: لقد ارتبط العربي بخيله ارتباطا تجاوز حدود المنفعة إلى حدود الوجدان، فكان الرجل يعرف بجواده كما يعرف بنسبه، ويقاس قدره بقدر ما يملك من جياد أصيلة. وكان الجواد مرآة صاحبه يعكس شجاعته ومروءته وكرمه وكبرياءه.
0: ولشدة هذه العلاقة كان العربي يؤثر فرسه على نفسه في أوقات الشدة، فيطعمه في سنوات القحط قبل أن يطعم نفسه، ويسقيه قبل أن يرتوي، ويغطيه بكسائه في الليالي الباردة، إيماناً بأن الجواد ليس مجرد دابة بل شريك حياة ورفيق مصير.

ولم يكن حب العرب للخيل حبا عاطفيا فحسب، بل انعكس في لغتهم انعكاسا مدهشا، فقد حفظت المعاجم العربية وكتب التراث مئات الأسماء والصفات المتعلقة بالخيل، حتى قيل إن العرب أطلقوا على الخيل أكثر من 300 اسم ووصف ومصطلح تميز بين أعمارها وألوانها وهيئاتها وطبائعها وطرائق عدوها. فمن أسمائها بحسب العمر المهر، وهو وليد الفرس ذكرا كان أو أنثى، والفلو، وهو صغير الخيل في سنواته الأولى، والحولي، وهو الذي أتم عاما من عمره. أما الحصان فهو ذكر الخيل البالغ المكتمل القوة والنضج. ومن أسمائها وصفاتها بحسب اللون والهيئة الأبلق، وهو ما اختلط فيه لونان كالسواد والبياض، والأبجر، وهو الذي يظهر في بطنه لون مخالف للونه الأصلي، والطرف، وهو الجواد الكريم الأصيل الحسن الهيئة، والحرون، وهو الجواد الجموح الذي يمتنع عن الانقياد أو التقدم. ولم تقتصر التسمية على الوصف، بل امتدت إلى أسماء اشتهرت في التاريخ العربي فأصبحت جزءا من الذاكرة والبطولة. فالسكب كان من أشهر خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنعامة عرفت بأنها فرس الحارث بن عباد، أما الأبجر فقد ارتبط باسم الفارس الشاعر عنتر بن شداد، حتى أصبح ذكر الفارس يستدعي ذكر جواده، وذكر الجواد يستحضر صاحبه. ومن شدة حضور الخيل في الحياة العربية حضرت في الأمثال والحكم والشعر، وصارت رمزا للمجد والرفعة. ويكفي أن أبا الطيب المتنبي قال: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. فجعل سرج الجواد أشرف موضع يعتليه الإنسان الحر الكريم. ففي الشعر الجاهلي فقد جعل من الخيل بطلة حقيقية للقصيدة، فهذا امرؤ القيس يرسم صورة مذهلة لفرسه في معلقته الخالدة التي ما تزال تتردد على الألسنة بعد أكثر من 15 قرنا، فيقول: وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. ثم يتابع وصف حركته وسرعته الخارقة بقوله: مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي.

0: ولم يكن هذا الوصف ضربا من الخيال الشعري، بل انعكاسا لعلاقة عاشها الشاعر مع جواده في الصحراء والرحلات والمطاردات وميادين القتال.
1: ثم يأتي عنترة بن شداد، الفارس الذي رأى في جواده رفيقا يشاركه الخطر قبل أن يشاركه النصر، وكان فرسه الشهير الأبجر مضرب المثل في القوة والوفاء والارتباط بصاحبه. ويصف عنترة لحظة تألم جواده في المعركة قائلا: فزور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمه. ثم يتخيل لو أن الجواد يستطيع الكلام، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي.
0: إنها صورة إنسانية نادرة، يرى فيها الفارس أن جواده لا يشاركه الطريق فحسب، بل يشاركه الألم أيضا.
1: فهذا الشاعر أبو الطيب المتنبي ليجعل الخيل شاهدة على شخصيته ومجده، فقال بيته الشهير: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فجمع بين الفروسية والعلم، وبين البطولة والثقافة، وجعل الخيل أول الشهود على مكانته.
0: ولم تتوقف عناية العرب عند وصف الخيل ومدحها، بل امتدت إلى حفظ أنسابها وصون سلالاتها. فكما كانوا يحفظون أنساب القبائل والعائلات، حافظوا أنساب الجياد جيلا بعد جيل.
1: إذا كانت الأمهات حفظت جذور السلالات، فإن الفحول صنعت امتدادها. فكان اختيار الفحل عند العرب علما قائما على الخبرة، ينظرون إلى قوته وبنيته واتزان حركته وسرعته وذكائه وقدرته على نقل الصفات المرغوبة إلى ذريته.
0: ومن أشهر الأسماء التي بقيت في ذاكرة الخيل العربية أعوج، الفحل الذي ارتبط اسمه بالقوة وحسن النسب، ونسبت إليه سلالات عريقة في الروايات العربية، حتى أصبح رمزا للفحل الذي جمع بين جمال الهيئة وقوة الأداء.
1: وعندما يذكر الفحل الشهير أعوج، فإننا نقف أمام أحد أعظم فحول الخيل في التراث العربي، والذي انتسبت إليه سلالات عريقة من الجياد العربية الأصيلة، حتى تغنى الشعراء بنسله فقالوا: فيها بنات الأعوجي كأنها رئال عام في نجود محاني.
0: كما حضر اسم زاد الراكب في أخبار الخيل بوصفه مثالا للجواد الذي يعتمد عليه صاحبه في السفر والمواقف الصعبة. فالخيل عند العرب لم تكن جمالا فقط، بل قدرة على التحمل والصبر.
1: لم يكن اهتمام العرب بأنساب الخيل من باب الفخر فقط، بل كان وسيلة للحفاظ على الصفات التي صنعت شهرة الجواد العربي. فكانوا يحفظون أسماء الآباء والأمهات، ويعرفون أصول الفرس وسلالته، كما يحفظون أنساب القبائل.
0: وكانت هناك وثائق وشهادات نسب للخيل تعرف بالحجج، تثبت تسلسل الدماء وتحفظ تاريخ الجواد. فالنسب عندهم لم يكن اسما مكتوبا، بل شهادة على صفات أثبتتها التجربة عبر الزمن.
1: وهكذا لم تكن الخيل في

0: الثقافة العربية مجرد وسيلة نقل أو أداة حرب، بل كانت رمزاً للشرف وعنواناً للبطولة ومصدراً للإلهام الشعري وكنزاً تحفظ أنسابه كما تحفظ أنساب الرجال.
1: لذلك لم يكن مستغرباً أن تبقى الخيل حاضرة في الذاكرة العربية حتى يومنا هذا، فكلما ذكر المجد حضرت الخيل، وكلما استحضرت الفروسية سمع صهيلها يتردد في صفحات التاريخ.
0: فالحكاية لم تنتهي بعد، فما رأيناه اليوم ليس إلا الصفحة الأولى من كتاب طويل كتب بالحوافر وحفظ بالوفاء. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
2: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

الحمد لله الرحيم الرحمن الملك المنان خالق الإنسان، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان على

إن الله أمرنا أن ندعوه بأسمائه، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية الترمذي زيادة: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإن لله تعالى أسماء كثيرة لا نعلم عددها، قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن المشهور والمعلوم لنا منها 99 اسما، وهي التي ورد النص بفضلها. ومعرفة الأسماء هي مفتاح الإيمان واليقين. ونبدأ في حلقتنا هذه مع الاسم الأول، وهو اسم الله الأعظم، وأدلة أهل العلم القائلين بأن اسم الله هو اسم الله الأعظم هو خصوصية هذا الاسم من بين أسمائه. قال علماء التوحيد: الله علم على الذات، أو علم على واجب الوجود. وإن أعظم الأسماء هي قولنا الله. واحتج القائلون بأن الله هو اسم الله الأعظم لوجوه عديدة، منها أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم، فإنهم ما كانوا يطلقونه إلا على الله تعالى. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. كلمة الله تعني عندهم خالق السماوات والأرض، وما سمي أحد على وجه الأرض بهذا الاسم حتى ولا الآلهة التي زعمت من دون الله لم تسمى بهذا الاسم أبدا. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل هناك من يسمى بهذا الاسم؟ ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه، وجب أن يكون أشرف الأسماء كلها، فاسم الله هو اسم الله الأعظم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات العظمى، الجامع للكمالات كلها، المنزه عن النقائص كلها، علم على الذات واجب الوجود. والأصل في الأسماء الحسنى هو اسم الله، وجميع الأسماء مضافة إليه.

مستمعينا الكرام، نقف مع حضراتكم مع اسم الله الأول وهو الله، الذي قيل فيه أنه هو اسم الله الأعظم، وسنتابع الكلام عن هذا الاسم العظيم في حلقة قادمة من برنامجكم أنوار الإيمان. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع الأذان الشيخ محمد منير عبد الجواد.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق،

ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

0: أتيتكم بما تأكلون قبل أن أعيدكم إلى البلاد يا سيف.
1: لقد جلبت لنا يا أختاه طعاما شهيا في آنية فضية فاخرة، فمن أين أتيت بكل هذا؟
0: بالقرب من هذا الجبل ملك يسمى أبا تاج، وهو تابع لملك الحبشة، وهذا الطعام من بيته.
1: ونحن الآن في أي بلاد؟
0: نحن في بلاد الملك أبي تاج.
1: أحضري لي عاقصة، سيفا قاطعا ودرعا مانعا، واتركينا في هذه البلاد.
0: أين سيف سامي بن نوح الذي أعطاك إياه أخميم الحكيم؟
1: لقد ضاع مني كما ضاع اللوح أيضا، فإن استطعت أن تحضرهما لي فلك الشكر الجزيل.
0: السيف سأحضره لك، وأما اللوح فهو عند أمك قمر ولن أستطيع إحضاره.
1: افعلي ما في وسعك يا عاقصة، ونحن بانتظارك. لنبدأ بالطعام يا شامة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سنبيت في هذه المغارة حتى صباح الغد يا شامة، وفي الصباح ننزل إلى الوادي ونمضي في طريقنا.
1: لا يهمني الليل ولا النوم في الكهوف ما دمت معك يا سيد
0: شامة.

0: ترى من يكون أولئك الفرسان المتجمعون هناك في أسفل الوادي؟
1: أظنها قافلة عابرة يا شامة. ابقي هنا لأذهب وأصلها.

0: بالكم أيها الرجال؟ لم تتجمعون هنا؟ لا تتقدمون ولا تتأخرون؟
1: ألا ترى ذلك الليث الذي يقطع الطريق على الذاهبين والآيبين؟ لقد ملأ صدور أهل المدينة رعبا وفزعا.
0: سأخلصكم منه حالا.
1: ارجع أيها الفارس، ارجع ولا تعرض نفسك للهلاك. أتوسل إليك أن ترجع لأنه قاتلك.
0: أنا مستعين عليه بالله وسأعالجه بضربة واحدة.

اذهبوا الآن حيث تشاءون، فقد خلت طريقنا. لن نغادر هذا المكان قبل أن تصحبنا إلى قصر ملكنا أبي تاج. يجب أن تنال مكافأة منه على شجاعتك.

0: أعد لهذا الفارس الظافر مائدة من الطعام الفاخر.
1: ليعذرني مولاي إذا امتنعت عن الطعام، لأن زوجتي وابني ينتظران عودتي.
0: كيف تسير بأهلك في هذه الحفار بين المخاوف والأخطار وأنت وحيد لا صاحب يعينك في مواقف الشدة؟
1: لو رويت لك حكايتي أيها الملك لسمعت عجبا.
0: اروي لي ما استطعت منها.
1: أنا ابن لأم أتدخر وسعا لإيذائي منذ ولدتني في قصر ملك اسمه ذو يزن.

0: أنت وأهلك تقيمون عندي في أرغد عيش وأعلى مقام. سيرافقك حجابي لإحضار زوجك وولدك، وحين تعودون ستجدون بيتا مجهزا بوسائل الراحة والمعيشة المرضية.
1: يا حضرة الملك،
0: نحن جميعا طوع أمرك وأنت الحاكم فينا. خزائني ورجالي تحت أمرك ونهيك. أيها الحجاب، رافقوا الملك سيف وعودوا إلينا بأقصى سرعة.

0: بما ينشغل بال ملكنا هذه الأيام؟
1: كيف لمحت انشغالي يا حطب؟
0: وزيرك ورفيق عمرك لا ينتبه إلى حالة الشرود التي تعتريك منذ حل ضيوفك في ديارك؟
1: رأيت جمال تلك المرأة المدعوة المشامة؟ ألا يتعلق القلب بها منذ النظرة الأولى؟
0: هذا ما تكتمه في قلبك يا مليكي. الآن فهمت ما سر ذلك الإكرام السخي الذي تبذله لزوجها.
1: اكتم ما سمعته مني يا هطام، لأنني أستعرض في صدري.
0: سر الملوك لا يفضح إلا إذا شاءوا يا ملوك.

0: أيها الحاجب، أطلب لي حلتين،
1: واحدة تليق برجل نبيل فيها قميص مطرز من الديباج وجبة وسروال وعمامة ودرع من الزرد وخوذة مطلية بالذهب ونطاق وسيف ورمح، وواحدة تليق بسيدة اعتادت لبس الحرير المطرز باللألب.
2: حاضر.
3: هذا يعني أنك ستزور بيت الضيف عما قريب.
1: الضام، أما اتفقنا أن تكتم الأمر؟
3: لكننا وحدنا، لا أحد يسمعنا أو يراقبنا.
1: سيف قادم إلى مجلسنا لنتنادم ونسمح، فلا ترفع صوتك.

0: أهلا أهلا بضيفنا العزيز.
1: إلى يميني أيها الفارس المقدام.
2: ما كنت أريد قطع خلوتكم أيها الملك.
1: كنا ننتظرك لتحلو جلستنا. تفضل.
0: أظنك تحب هذا الشراب المقطر من زهر ربيع البساتين.
2: سأتذوق القليل من كل ما تحتويه مائدتكم.
1: قل لي يا سيف، كيف ترى الرجال والنساء بخصائصهم وقد تنوعت تجاربك في هذا المحل؟
2: إن من الرجال من يكون شجاعاً عالي الهمة ذا مروءة وعفة، ومنهم من يكون جباناً وضيع النفس لا يعف عن الدنيئة ولا يحمي جاره إذا استجار به.
1: وماذا عن النساء؟
2: بالنساء يكثر الخلق ويعمر الكون، وهن في ذلك العمل الجليل سواء، الجميلات منهن وغير الجميلات، وفضلهن في الحياة من أجل ذلك عظيم، ولهن بعد ذلك فضل أعظم، إذ يقمن برعاية المولود وتربيته، وبمقدار هذه الرعاية يكون صلاح المجتمع والإنسانية عامة.
1: زوجتك يا سيف، من هو أبوها؟
2: زوجتي هي ابنة الملك أفراح ملك مدينة الحديد، وهو من نواب الملك سيف أرعد.
1: لقد شرفتم دياري، ويسرني أن تمكثوا عندي مدى حياتكم.
2: هل لي أن أستأذنكم؟ لأنني لا أحب مفارقة عائلتي طويلا.
1: تصرف في راحتك، وسنأتي لزيارتك قريبا.

0: هذه الهدايا من الملك وهو قادم لزيارته.
1: كل هذا هدية من الملك؟ ضعها على النضد لنراها.
0: إنها حلة كاملة لفارس مقدام وأخرى لسيدة نبيلة.

0: ضعها على النضد وانصرف أيها المرافق.
1: حاضر يا مؤمن.
2: لما كلفت نفسك بإحضار هذه الأشياء الثمينة ونحن نعيش في نعمتك؟
0: هذا يسير بالنسبة إلى مقامكم عندي، وهو رمز للأخوة وجميل التقدير والسرور الذي ملأتم به صدورنا.
2: تفضل واجلس لأطلب لك ضيافة.

0: ألقاني مع سيف، لكن شامة بقيت بعيدة عن ناظري. قل لي يا عطام، كيف أداوي حرقة الشوك في صدري؟
1: إن شامة وزوجها في بلدك، وهما يتقلبان في نعمتك، وقد غمرتهما بفضلك، وبعد هذا كله يتجرأان أن يردا لك رجاء أو رغبة.
0: لكنني أحتاج للانفراد بشامة ولو لدقائق يا عطام.
1: فليكن، أنا سأزورها وأتحدث إليها وآتيك بما عندها.
0: ليتك تفعل يا صاحبي. وهو جميل، لن أنساه لك مدى الحياة.

0: هناك رجل لا كرامة له ولا نخوة.
1: عفوا يا سيدي، جئت أسألها عما تحتاجه لأقضيه لها.
0: أحسب أنك جاهل أو نذل لئيم، فكيف وصلت إلى الوزارة وأنت على هذه الخصة؟
1: أيها الأمير سيف،
0: أخرج من بيتي، لا أريد أن أسمع منك كلمة واحدة.

0: لا ينفع مع هذا الفارس إلا أن تذله وتهينه.
1: وكيف أفعل يا هضام؟
0: أرسل إليه جنودك يحيطون ببيته حتى يرى الموت عيانا.
1: حسنا يا هضام، دبر هذا الأمر ونفذه بمعرفتك.

0: هيا بنا يا شامة، هيا بنا نرحل من هذه المدينة ما دام أكبر الناس فيها يجهلون الفضيلة.
1: أحسب أننا لن نستطيع المغادرة لأن الوزير وشى بنا لملكه أبي تاج.
2: تفرنا يا سيف.
3: أين أنت يا سيف؟
4: أما أنتم أيها الجند فسأجث رؤوسكم جثاً.

0: من أنت يا من أنقذتنا من الخطر؟
1: أنا أختك عاطسة، خشيت أن يتكاثروا عليك ويعتقلوك.
2: شكرا لك أيتها الأخت الكريمة لأنك جئت إلينا وقت الحاجة.
1: سأضعكما هنا على هذا الجبل وأمضي في سبيلي.

0: كيف عرفتي أننا واقعان في ضيق؟
1: كنت في الشام أحضر بعض الفواكه وفكرت بزيارتكما قبل عودتي إلى البيت، فوجدتكما محاصرين من جند أبي تاج. خذا هذه الفاكهة وكلا منها ما تشتهيان.
2: إنها فاكهة طيبة من أرض طيبة.
1: بود أن أحملكما إلى بيتنا لتعيشا هناك بأمان ومسرة، ولكن هل توافقان؟
0: هاتي لنا حصانين لنركبهما ونسير في هذه الأرض لنلقى فيها ما قدر لنا، والله يتولانا بفضله ورعايته.
1: حاضر، سيكون الحصانان عندك بعد لحظات.

0: هذا أنت أيها الملك؟
1: لقد آويتك وأكرمتك فجازيتني بقتل رجالي والهرب من مدينتي، وما ذلك من خلق الحر الكريم؟
0: لقد آويتمونا وأكرمتمونا فشكرناكم، ولما خفناكم

0: فررنا منكم. أنا ما كنت أبغي برجالك شرا، ولكنني دفعت عن نفسي. ذلك هو خلق الحر الكريم.
1: يا سيف،
0: ماذا تريد الآن؟
1: إما أن تعود إلى المدينة أنت وزوجتك، وإما قاتلناك وأرجعناك إليها غصبا عنك.
0: اخترت أن أقاتلكم أيها الملك.
1: إذن موعدنا غدا حتى يأتي بقية الجنود الذين أرسلت في طلبهم.
0: أنا موافق، لننتظر الغد.
1: لك هذا.

0: ليس لمثلك يا سيف أن يموت وهو يقاتل. تعال معي.
1: إلى أين تحملني يا عيروت؟ وقد خلفت ورائي شامة وولدي الوحيد.
0: لا أستطيع الإجابة عليك لأنني أنفذ أوامر أمك قمر.

0: كيف اختفيت يا سيف؟ ولمن تركت يهرب أمام المجير؟ أمام المجير؟
1: أيها الجن، ابقوا هنا لأذهب وأتحدث إلى سيف، ولا يدخل أحد علي وأنا في المغارة.

0: ماذا تفعل هنا؟ جئت تحاصرني وسيف ليس هنا؟
1: من يخلصك مني الآن يا شامة؟
0: يخلصني رب المستضعفين والخلق أجمعين. اللهم اغذل من أرادني بسوء واسلبه عافيته فلا يستطيع النهوض من رقدته.

0: لقد حماك ربك مني، وها أنا ذا متجمد الأطراف عاجز عن الحركة. ألتمس منك يا شامة أن تدعي ربك لينقذني مما أصابني، على أن أدين بدينك وأعبد إلهك وأحميك وأصونك من كل أذى.
1: ردد معي ما تسمع إن كنت صادقا. لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله.
1: وحده لا شريك له.
0: وحده لا شريك له.
1: يحيي ويميت.
0: يحيي ويميت.
1: بيده الملك.
0: بيده الملك.
1: وهو على كل شيء قدير.
0: وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم إن كان هذا الملك صادقا في إيمانه وعهده فنجه مما أصابه وألبسه ثوب العافية، إنك على كل شيء قدير.

شكرا لك يا شامة، إذ هديتني إلى الدين القويم وأخرجتني من الظلمات إلى النور. سأكلف بعض جنودي أن يصحبوك باحترام إلى بيت مستقل لا يدخل عليك فيه إلا الجواري التي يقمن بخدمتك حتى يعود إليك السيف سالما.

0: ما هذا الوادي الذي جلبتني إليه يا عيود؟
1: إنه وادي الصحراء وفج النار.
0: لما تفعل هذا بي وأنت الخادم الطيب الذي لم يؤذني يوما؟
1: أنت الذي اظلمت نفسك إذ أعطيت أمك اللوح، ولولا أن هذه الغمة ستنكشف عنك لألقيتك من العالي في هذا الوادي، لأنك مكنت أمك من ذلك. سلام عليك، والله يحفظك ويرعاك.
2: لا تتركني على أرض الصوان هذه يا عيروت. انظر إلى النار التي تخرج من الشق العميق.
3: أهلا بك يا سيد الوادي النار.
0: أي رجل أنت؟ قامتك طويلة ورأسك ضخم، أحمر العينين، رس الثياب، طويل الأظافر والأسنان.
3: لما لا ترد التحية يا سيد؟
0: من أنت؟ وكيف عرفت اسمي؟
3: أنا الساحر برنوخ صديقك، وهؤلاء الساجدون حول شق النار كلهم سحرة، وأنا كبيرهم وزعيمهم، ونحن نعبد النار.
0: كيف يعبد من نشعله بأيدينا وتطفئه أمطار السماء؟
3: في أثناء سجودي يا سيف أخذني النوم، فحلمت برجل مفزع الشكل يحمل بيده حربة من نار. قال لي:
4: يا برنوخ، كفى ما أنت فيه من ضلال وعبادة النار. إن لم تترك عبادتها وتعبد الله الذي خلق الخلق وتذهب إلى الرجل المسمى سيف بن ذي يزن وتخلصه مما هو فيه، طعنتك بحربتي هذه. انهض من سجودك واذهب إلى سيف.
3: لذلك جئت إليك مسرعا. أولست أنت سيف بن ذي يزن؟
0: بلى، أنا هو.
3: ماذا أقول حتى أكون على دينك وملتك؟
0: قل: أشهد أن لا إله إلا الله.
3: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: وحده لا شريك له.
3: وحده لا شريك له.
0: يحيي ويميت.
3: يحيي ويميت.
0: بيده الملك.
3: بيده الملك.
0: وهو على كل شيء قدير.
3: وهو على كل شيء قدير.
0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد أحضرت حصانين لنرحل عن هذا الوادي قبل أن يفطن لنا السحرة الذين كانوا يستعدون لتقديمك قربانا للنار.
0: دعني لهم يا برنوخ.
3: أتظن أن قتالهم يسير كأي قتال مع فرسان على الأرض؟
0: كيف سننجو منهم إذا لحقوا بنا؟
3: سأسلط عليهم الرعشة، فإذا أبطلوها

رميتهم بالخفقان ثم بالخذلان والدهشة والحيرة ثم بالسكتة. هيا بنا يا سيف.

Thank you.

0: ستكونان في أمان. تعاليا معي.
1: من أنبأك بحالي يا عروسة؟
0: عيروك، لقد جاءني إلى بيتي وأخبرني أن أمك ألقتك في وادي السحر، وقد أشركت مع صديقك بلموس على الموت. فأسعد لكمان لأخلصكما من الهلاك. إلى أين تريدان الذهاب الآن؟
1: احملينا إلى مدينة الملك أبي تاجر.

0: لا تقتربوا من شامة، لأنني سأموت دفاعا عنها وعن ابنها.
1: ستقتل أنت وشامة أيها الأحمق يا تارك الدين.
2: ما الذي يجري أمام قصر أبي تاج يا عاقصة؟
3: لقد هاج الشعب على الملك لأنه ترك دينه وحمى شامة وهو الآن يقاتل قتالا مرا دفاعا عن عقيدة.
2: شتتي شمل جنده ومزقي جمعهم يا عاقصة.
3: ليكن ما تريد.

0: قصفت بنا المدينة. فروا إلى الصحراء، التمسوا الأمان هناك.
1: يا أيها الناس، من آمن منكم بالله وحده فهو آمن وليرجع إلى بيته في المدينة، ومن كفر وأنكر وجود الله فليذهب حيث يشاء.

0: أنا سعيد جدا بهذه الجلسة التي تجمعني بكم وكأنني ضمن عائلتي.
1: أنت تعبر عما في نفسي يا مردوخ.
2: ما بيننا جميل جمال الروابط العائلية، فنحن إخوة وأصدقاء.
3: لو قيد لصغير دمر أن يتكلم لقال ما قلتموه.
2: ما رأيكم أن نرحل عن هذه المدينة بعد أن استقرت أحوالها؟
0: نعم الرأي رأيك.
1: سآمر بتجهيز المراكب لنرحل إلى حمراء اليمن،
0: مدينة الملكة قمر. سأنتقم لك يا سيف من هذه الأم الخائنة القاسية التي نسيت سنة الوجود وراحت تلاحقك حيثما حيث.

في وادي النار من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن. ساعد في الإخراج فراس محمد. المخرج المساعد إياد سمندر. الإخراج ثراء دبسي.

0: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
1: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

إن الحسنات يذهبن السيئات. كلما أذنبت ذنبا قل في نفسك: خسرت معركة ولم أخسر الحرب. لا تبتئس ورمم نفسك بوضوء وركعتين. استغفر على الأصابع التي أذنبت، واقرأ القرآن بنفس العين التي نظرت إلى حرام. أنين التائبين عند الله كمناجاة الطائعين. وما سمى نفسه الغفور إلا لأنه يريدك أن ترجع.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للخامس من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للثامن عشر من آب لعام 2026 للميلاد. خير ما نسأل به إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ محمد عربي القباني، يتلو على مسامعكم ما تيسر له من سورتي البقرة وآل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صبغة الله.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عربي القباني ما تيسر له من سورتي البقرة وآل عمران، ونبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور عمر جباجي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات مع الحديث الديني الصباحي، والذي نتحدث فيه اليوم عن آداب الطعام الجزء الثاني. في اللقاء السابق تحدثنا عن الآداب قبل الطعام وأثناء الطعام، فذكرنا من الآداب أن يبدأ ببسم الله، وأن لا يذم مأكولا، وأن يأكل مما يديه، وأن لا يكثر شرب الماء أثناء الطعام، وإذا شرب ماء أن يأخذ الكوب بيده وأن يشربه على 3 دفعات، وألا يتنفس في الإناء. هذه بعض الآداب التي ذكرناها في آداب الطعام. ما يستحب بعد الطعام؟ مما يستحب بعد الطعام أن يمسك قبل أن يشبع، وأن يشكر الله تعالى بقلبه على ما أطعمه، فيرى الطعام نعمة من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ومهما أكل حلالا قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. ثم يغسل يديه ويغسل فمه ويستاك، ويمكن أن يستخدم أيضا فرشاة الأسنان. فإن أكل طعام الغير فليدعو لمن ضيفه وليقل: اللهم أكثر خيره وبارك له فيما رزقته. وإن أفطر عند قوم فليقل: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده. من آداب المشاركة في الطعام إذا أكل الإنسان مع أناس آخرين، الإسلام وضع مجموعة من الآداب للمشاركة في الأكل. من هذه الآداب ألا يبتدئ الطعام ومعه من يستحق التقديم لكبر سن أو زيادة فضل. فإذا كان جالس مع أناس وهناك كبير للعائلة، الأب، الأستاذ، كبير المنطقة، لا يبدأ بالطعام قبل أن يبدأ هذا المستحق للتقديم.

إلا إذا كان هو أب أو كان كبيرا فيبدأ بالطعام كي يقتدي به الآخرون فيبدأ بالطعام، ولذلك لا يستحب له أن يتأخر إذا كان هو المتبوع في الطعام، لا يستحب له أن يتأخر ويؤخر الطعام عن الناس. الأمر الثاني من آداب الطعام ألا يسكتوا أثناء الطعام، وإنما يستحب أن يتكلموا بالمعروف ويتحدثوا بحكايات الصالحين والحكايات الجميلة التي تفتح النفس وتفتح الشهية. أيضا من الآداب إذا كنت تأكل في قصعة مع أخيك أو مع قريبك أن ترفق بمن يأكل معك، فلا تقصد لأكل القطع الكبيرة أو تأخذ اللقم الدسمة، وإنما تؤثر صاحبك وأخاك في الطعام فلا تسابقه في الطعام. ومن الآداب أيضا ألا تحلف على الطعام، والله لا تأكل هاي، والله لا تأكل هاي، أو لتأكلن هذا. هذا ورد عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال الطعام أهون من أن يحلف عليه، فلا يستحب أن تحلف الناس على الطعام تماما. ومن الآداب في الطعام الجماعي أن يقلل من الطعام ويؤثر إخوانه في الطعام. ومن الآداب ألا ينظر إلى إخوانه وهم يأكلون حتى لا يحرجهم فيستحون فلا يتهنون في الطعام. ومن الآداب أيضا ألا يقوم ببعض الأفعال التي يستقذرها الناس أثناء الطعام، مثل التنخم أو البساق أو ما إلى ذلك، وإنما يتنحى ثم يعود، ولذلك ينبغي ألا يفعل أمرا يدخل الاستنكار أو الاستقذار في قلوب من يأكل معه، وإنما عليه أن يكون مؤدبا في حركاته في طريقة أكله حتى يدفع الآخرين للأكل بهدوء وطمأنينة من غير أن تستنكر نفوسهم شيئا من هذه الأشياء. من آداب تقديم الطعام إلى الأصحاب، إذا جاءك أصحابك أو أهلك أو أقربائك وأحببت أن تقدم لهم طعاما فهناك آداب ذكرها الشرع الحنيف. من ذلك أن تترك التكلف في تقديم الطعام لإخوانك وتقدم لهم ما حضر، فخير الطعام ما حضر. سيدنا علي رضي الله عنه دعاه أحد الناس إلى طعامه فقال أجيبك بثلاثة شروط: الشرط الأول ألا تدخل من السوق شيئا، الأمر الثاني ألا تدخر ما في البيت، الأمر الثالث ألا تجحف بعيالك. ثلاثة شروط: الشرط الأول لا تذهب إلى السوق وتشتري من أجلي، الأمر الثاني تطعمني من طعام البيت، الأمر الثالث إذا كان الطعام قليلا ولا يكفي عيالك فلا تطعمني، يعني لا تجحف بعيالك. إذن ثلاثة شروط نعيدها. قال علي رضي الله عنه أجيبك على ثلاث شرائط: لا تدخل من السوق شيئا، ولا تدخر ما في بيتك، ولا تجحف بعيالك. من الأمور أيضا في إجابة الدعوة أن الزائر عليه ألا يقترح على صاحب البيت طعاما معينا ولا يتحكم بشيء بعينه، فربما يشق على الداعي إحضار هذا الطعام أو هذا الصنف من الطعام إلا إذا خيره الذي دعاه، قل له عندي هذا الصنف وعندي هذا الصنف وعندي هذا الصنف، في هذه الحالة يجوز له أن يتخير. من الآداب أيضا أن يشهي صاحب الدعوة أخاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح، فيقول لو تحب تأكل كذا أو كذا أو كذا أو تشرب كذا أو كذا أو كذا، فهذا من المستحبات. من الآداب ألا يقول له هل أقدم لك طعاما، هذا ليس من الآداب، بل ينبغي أن يقدم له ما هو موجود. يقول الإمام الثوري إذا زارك أخوك فلا تقل له أتأكل أو أقدم لك، ولكن قدم له، فإن أكل أكل وإلا فارفع ذلك الطعام. قول الإمام الثوري إذا أردت ألا تطعم عيالك مما تأكله فلا تحدثهم به ولا يرونه معك. هذه نقطة مهمة جدا أحبابنا الكرام، إذا أردت أن تضيف أصحابك طعاما ما وهذا الطعام لا

يأكله أولادك وهم يحلمون به فلا تريهم إياه، لأن ذلك يدخل الحسرة في قلوب أولادك. هذه بعض الآداب المتعلقة بالطعام، حبذا لو يطبقها المسلم ليكون طعامه كما يقول الإمام الغزالي من الدين، لأن الطعام من الدين، بمعنى أن الذي يأكل الطعام بنية التقوي على طاعة الله عز وجل ويلتزم بآداب النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام يكون طعامه عبادة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله بكم، وإلى لقاء قادم، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، حكمة حلقتنا لهذا اليوم هي سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، وهذه حكمة عظيمة وفيها معان جليلة. وسوابق الهمم جمع سابقة من السبق، وهي العزائم القوية والطموحات العالية، والهمة التي تسبق وتندفع لتحقيق الشيء بسرعة، هي قوة الإرادة والتخطيط والحماس. ومعنى لا تخرق أي لا تثقب ولا تكسر ولا تتجاوز. وأسوار الأقدار هي الحواجز المنيعة، والأقدار ما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ من خير وشر ونفع وضر بوقت معين. فمهما بلغت همتك ومهما اشتدت عزيمتك وتخطيطك، فلن تستطيع أن تسبق القدر الذي كتبه الله لك، فالقدر له سور محكم. قد توصلك همتك للسور بسرعة، لكن لا تستطيع أن تهدم السور وتخرج النتيجة قبل وقتها، لأن النتيجة بيد الله والسبب بيدك. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. مستمعين الكرام، إن لهذه الحكمة أبعادا. في جانب التوحيد والاعتماد على الله، فهذه الحكمة تنبهك على التسليم، فأنت عبد، والعبد شغله الأخذ بالأسباب، أما النتائج فهي ملك لله. وفي جانب العمل والاجتهاد، لا تترك العمل بحجة القدر، أنت عليك أن تسعى، لكن من دون تعلق القلب به. وفي جانب الرضا النفسي، فإن أكبر تعب للناس هو الاستعجال ومقارنة النفس بالغير. فالحكمة تقول لك: ما هو لك سيأتيك، وما ليس لك لن تستطيع أن تحصله أبدا. وإليكم بعض الأمثلة من الواقع والقرآن. هذا سيدنا موسى عليه

عليه السلام، كان يريد أن ينقذ رجلاً من بني إسرائيل بسرعة، فقتل القبطي، لكن القدر كان أن يقيم 10 سنين في مدين ثم يرجع رسولاً، فهمته سبقت، لكن القدر له وقت. ومثال آخر في الرزق، أن اثنين يتخرجان بنفس الشهادة، أحدهما يتوظف فوراً والثاني يتوظف بعد سنة، فهل الثاني أقل همة؟ لا، لكن لكل قدر ووقت. اسعى، لأن الله أمرك بالسعي. لا تستعجل، لأن الاستعجال باب القلق. ارضى، قل عندما تنتهي من السعي: اللهم اختر لي، لأن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. دورك أن تزرع وتسقي، والله ينبت ويثمر في الوقت الذي يريد. إلى هنا متابعينا، نصل وإياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حكمة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إن الحسنات يذهبن السيئات، كلما أذنبت ذنبا قل في نفسك خسرت معركة ولم أخسر الحرب. لا تبتئس ورمم نفسك بوضوء وركعتين، استغفر على الأصابع التي أذنبت، واقرأ القرآن بنفس العين التي نظرت إلى حرام. أنين التائبين عند الله كمناجاة الطائعين، وما سمى نفسه الغفور إلا لأنه يريدك أن ترجع.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المزارع، لابد من اتباع طرق الري الحديثة في ري المزروعات المختلفة لتوفير المياه وتحقيق الربح المجزي. من وسائل الري الحديث أخي المزارع الري بالتنقيط، ما هي هذه الوسيلة؟ ما هي قواعدها الصحيحة وكيف يمكن تطبيقها؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندس الزراعي إياد موسى مراسلنا في منطقة الغاب.

0: صباح الخير أختنا الفلاحين. في ظل الظروف السائدة والموارد المائية المحدودة، لابد من ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءة الري بإدخال طرق الري الحديثة التي أصبحت ضرورة ملحة، ومنها طريقة الري بالتنقيط. حول هذا الموضوع التقينا المهندس الزراعي أنس العثمان، مدير فرع صندوق تمويل الري الحديث بالغاب. صباح الخير أستاذ.
1: صباح النور أنس.
0: بالبداية حدثنا عن أهمية الري الحديث.
1: عنا أربع طرق. أهمية الري الحديث بسبب شح المياه على المنطقة. تكنولوجيا الري الموضعي لازم تتلائم مع شروط المحافظة على المياه والبيئة.
0: نعم.
1: وتتضمن التوزيع المتجانس للمياه والعناصر الغذائية في منطقة الجزور بالكميات. لذلك رجعنا لطرق الري الحديث، وهنا عملياً أربع طرق. طرق الري السطح المطور، الرزاز، والري بالتنقيط، وفي شيء اسمه طريقة الميني سبلانكار بما يعرف بالري الضبابي.
0: نعم. طيب يا ريت تعطينا فكرة عن أهمية الري بالتنقيط.
1: الري بالتنقيط هو تقنية توفر إيصال المياه للنبات بكميات قليلة وبتواتر كبير في نقاط ومساحات محدودة جدا من التربة.
0: نعم.
1: أهمية الري الحديث هي أهمية كبيرة. أول أهمية أنه يوفر قد يصل التوفير ل 80% من كمية المياه المستخدمة عن طرق الري التقليدية، أو ما يسمى بطرق الري القديمة أو الري السطحي، مما يسبب هدر بالمياه. لذلك التنقيط يوفر لنسبة 80%. اثنين، فينا نقول سهولة القيام بالأعمال الزراعية لأنه ما بيعمل مساحات مياه، فالعمال والأخوة الفلاحين بيشتغلوا ضمن الأراضي وهن عم يسقوا بالري التنقيط لأن المساحات محدودة. كمان فينا نقول سهولة القيام بالأعمال الزراعية من زراعة وتسميد ورش أدوية وجني المحصول خلال بدون عائق لعدم ري المساحة الواصلة بين الخطوط. طبعا خطوط الري بالتنقيط حسب نوع المحصول، أما تكون المسافة 40 سنتي بين الخط والخط بالخضار العادية، ويوصل أحيانا ل 75 سنتي وأحيانا المتر ونص كما في الجبس.
0: نعم.
1: الجبس بده مساحات كبيرة.
0: نعم.
1: طبعا يعني الخيار على 75 أو لحد المتر بين الخط والخط، ففينا نقوم بالزراعة والتسميد. خفض كلفة الإنتاج لما ما يكون عندنا ري كتير، فممكن ما يكون في تعفن بمنطقة الجزور، ما يكون في عندنا استهلاك كبير للطاقة سواء كانت مازوت أو كهربائية أو طاقة شمسية، وبالتالي خفض الاستثمار المالي المخصص لاقتناء هذه المواد بما يعادل من 25% إلى 50%. توفير الطاقة كمان يتراوح ضغط التشغيل بين النص إلى 1 بار مما يقلل من احتياجات الضخ، فاستهلاك الطاقة يكون أقل مقارنة بنظام الري بالرزاز اللي هو أساساً كمان طريقة من طرق الري. والنقطة الأهم اللي بتهم الأخوة الفلاحين هي تراجع الأمراض، لأنه بالرزاز أو بيصير في رطوبة.

0: يؤدي لانتشار الفطريات على الاوراق. فنحن لما عم نسقي عم نوصل الماء الى منطقه انتشار الجذور، بالتالي بيخفض رطوبه التربه وبيخلل وبيقلل عدم تبلل الاوراق، يعني مما يؤدي لعدم انتشار امراض التربه وعدم نمو اعشاب وعدم تعرض النبات لصدمات ميكانيكيه كما هو الحال في طرق الري التقليدية. النقطة يعني فينا نقول كتير كتير مهمة، لأنه يمكن استخدامه على جميع أنواع الأراضي المتعرجة والمستوية وبضغط واحد، لأنه في صعاب ضغط وفي تصميم معين للشبكة بيوصل لكل نبات الكمية. يعني في نقاطات 4 لتر بالساعة وفي نقاطات 8 لتر بالساعة حسب ضغط الشبكة، حسب كمية المياه المتوفرة، حسب الأخ الفلاح شو زارع. فبيستخدم بمختلف انواع التربه، طبعا مختلف انواع التربه سواء بالنوع انه مثلا رمليه او طبيه او او الاراضي بتكون
1: حتى بالمنحدرات
0: او منحدرات. فهي رائعه جدا.
1: بالمحاصيل المستخدمه الخضار مثلا الاشجار المثمره،
0: هلا بيستخدم بالاشجار المثمره، يستخدم بالخضار. طبعا هو قلنا يعني قلت لك انا انه هو حسب التصميم 40 سنتي او 75 او متر او متر ونص، يستخدم بكافه المحاصيل. لكن الشائع انه هو للاشجار وللمحاصيل الخضار بيعطي انتاج، لانه بده استخدام دائما الفلاح بده يكون بالارض،
1: ممكن نجني اثناء عمليه القيام بالري.
0: لذلك تفضل هذه الطريقه يعني.
1: طيب يا ريت تحدثنا عن فوائد الري بالتنقيط والسلبيات اذا كان في سلبيات.
0: هلا نحن حكينا عن الفوائد، هي حقيقه ما أنا يعني السلبيات بمعنى السلبيات، فينا نقول اعاقات مثلا اثناء التنقيط السقايه وبدها تحط اسمده ومبيدات قد يؤدي الى انسداد بالنقاطات. ففي مواد بالسوق هي اخر يعني كل فتره بيحطوها بالحوض فبتغسله، من نوع الأسيدات، يعني هاي مواد كيميائية غير مضرة مثلا
1: بعد استخدام يعني
0: طبعا كل فترة
1: تسميد أو
0: رش المكافحة. طبعا هذا إذا كانت نحن في بالشبكات في فلاتر، فممكن يكون أنه هاي مانا إعاقة بالمعنى الحقيقي،
1: بنحط فلاتر
0: إجباري. إجباري بده يكون في فلتر وفي ساعة ضغط لحسب طبعا نوع الأرض، في فلتر رملي، في فلتر شبكي، في أكثر من نوع.
1: طيب كيف أنا فيني تحقق من انه الضغط النقاطه الاولى مثل الاخيره عن طريق مقاييس مثلا؟
0: في مقياس ضغط الشبكه بالاساس بيعطي ضغط منتظم، يعني على حسب
1: الشبكه
0: طبعا. بيكون الدراسه مصممه على حسب في ساعه ضغط مركب جاهز،
1: يعني الفوائد اكثر من المعوقات.
0: في مثلا يعني نتيجه الاستخدام انه بيصير في تلف بالزمن الطويل، وهي يعني بسبب تعرضها مباشر لاشعه الشمس خلال هاي لا تعتبر
1: او القوارض يعني ممكن
0: او القوارض احيانا هي لا تعتبر بالمعنى العام اعاقه يعني.
1: فهي هي الطبيعه
0: يعني.
1: بنهايه اللقاء بنشكر المهندس الزراعي انس العثمان حول موضوع الري بالتنقيط على المعلومات الهامه. شكرا، يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: أهلا ومرحبا بكم. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعلن أن اليوم موعد جلسة النطق بالحكم في قضية المتهم وسيم الأسد أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق. رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك يؤكد أن الإعلان الدستوري المرجع الذي يحدد صلاحيات المجلس. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحث في القاهرة مع رئيس صندوق التنمية الحضرية المصري خالد صديق تعزيز التعاون الفني والاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة الإعمار. مدير المناهج في وزارة التربية والتعليم عصمت رمضان يعلن أن العام الدراسي 2026-2027 سيشهد تطبيق مناهج تربوية موحدة في جميع المناطق والمحافظات السورية. قوى الأمن الداخلي في حلب تلقي القبض على شخص على خلفية ظهوره في مقطع مصور متداول يوثق اعتداءه بالطعن على أحد الأشخاص باستخدام آلة حادة. وفي الخبر الأخير، قوى الأمن الداخلي في درعا تضبط كمية من الأسلحة خلال عملية ملاحقة المطلوبين في مدينة إنخل بريف المحافظة. ختام الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عزيزي المستمع، من فضلك
1: عطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني.

سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. يلي عم يتابعوني يوم بيوم بيعرفوا أني أخذت إجازة من شغلي مشان أطلع أنا والعيلة نقضي كام يوم على البحر، وتركتكم مبارحة عند لما الشوفير اللي تبرع يوصلنا من أبو الشامات على اللادقية. تركنا بطرطوس ورجع عالشام مشان يشتري دخان من جوتا. من جوتا شنو بطرطوس على قوله ما في جوتا. وبلا طول جوتا، عفوا، وبلا طول سيري، بتنا هديك الليلة بجوتا بطرطوس. وتاني يوم حاولت اقنع اما عنتر ان نضل بطرطوس. المهم قلت له شو رأيك بنت عمي نضل هون مدام البحر بطرطوس وباللادقية هو بذاته؟ قالت لي لا والله، انت قلت بدك تاخذنا على اللادقية يعني لازم تاخذنا على اللادقية، وبعدين نسيت انه باللادقية رح تنزل بالشاليه تبع خالي. قلت له بس يا بنت عمي يا اما عنتر يا حرمنا المصون والدر المكنون، شو نسيتي انه مفتاح الشاليه تبع خالك ما معنا؟ قالت لي شو عليه، مندبر حالنا لبين ما خالي بعت لنا المفتاح. وهيك سيداتي انساتي سادتي حملنا اغراضنا ورحنا على الكراج. وبينما كنا عم نعطي اغراضنا لمعاون الباص وصلنا لعند كرتونة الأضابير. وقف المعاون وقال لي هاي الكرتونة عليها 50 ليرة أجرة حمولة.

0: اوف ليش خالي؟ ليش حبيبنا؟
1: لانه هي حموله تجاريه
0: حبيب قلبي. هي كرتونه فيها اضابير الشغل تبعي، مديرنا الله يصلحه ما رضي يعطيني اجازه اذا ما اخذت الاضابير معي واشتغلتها. فوين عم تقلي حموله تجاريه وما تجاريه؟
1: ها قلت لي فيها اضابير، معناتها لازم تدفع اجره حمولتها 100 ليره.
0: اوف وليش بقى؟ هلا كانوا 50.
1: لانه هي اضابير رسميه، يعني فيها مسؤوليه خالي الله يرضى عليك.
0: اخي تاج راسي، بتعطيني انت 50 ليره وبتاخذ الاضابير؟
1: اعوذ بالله.
0: وليش حبيبي؟
1: بدك يطلع علي صيت البيروقراطيه؟
0: لحظتها مد المحروس ابني عن تراسه من الشباك وقال لي
2: ادفع له يا بي، ادفع له خلصنا خلينا نمشي.
0: ايوه ادفع له يا بي، ادفع له خلينا نمشي. معلوم ليش انت طالع من جيبتك شي؟ وحتى ما طول عليكم القصة، شنو مضى على الساعة اللي طلعنا فيها من الشام 36 ساعة. فرح اختصر وقلكم انه اخيرا وصلنا على اللاذقية. التفت هيك على اما عنتر وقلت له الحمد لله على السلامة يا معنتر، تفضلي قولي بقى وين الشاليه تبع خالي؟ قالت لي يوه سلامة ذاكرتك ابن عمي، شو نسيان انه شاليه خالي ثالث شاليه على اليمين وبالعلامة بابها ازرق. ها قلتي لي ثالث شاليه على اليمين، ايه انو يمين وانو يسار ونحنا لساتنا واقفين بساعة الشيخ ظاهر؟ قالت لي ابن عمي ابو عنتر لا تنسى انه جايين ننبسط كام يوم على البحر مو جايين نتخانى. تتذكر شاليه خالي موجود عند الشاطئ البنفسجي؟ قصدك الشاطئ الازرق. على كل باعتبار ما معنا مفتاح، ولبينما خالك يبعث لنا المفتاح راح نستاجر شاليه. وفعلا بعد ما وصلنا على الشاطئ الازرق طلبنا من واحد دلال يدبرنا شاليه لمدة يوم أو يومين. وقام قال الدلال
1: بدكن الشاليه برغش ولا بدون برغش؟
0: والله بظن بدون برغش يمكن يكون أحسن.
1: إيه على عيني، هات ناولني 1000 ليرة أجرة يوم سلف.
0: وينك حبيبي الله يرضى عليه، غيرت رأيي، بدي شاليه معبى برغش، يعني بدي برغش يكونوا عم يطايروا زرافاتين ووحدانا. بس وينك بدي قلك عسكت، بس قرب شوي اعطيني اذنك.

0: صاح وتكك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وإياك نستعين على العبادة، على الحياة، على التفكير والكلام والحركة والعمل وخفقة القلب وغمضة العين. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا.

0: صباحكم سوري لهذا النهار، يسعد صباحكم متابعينا ومستمعينا. صباح الخير شادي.
1: صباح النور. صباح النور يا مجد. صباح النور يا سناء.
0: صباح الخير سناء.

0: صباحكم الخير يا وجوه الخير من جديد. صباحكم سوري ليوم الثلاثاء 5 ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق ب 18 آب 2026 للميلاد.
1: صباح يشرق على سنابل بلادي، على البساطة التي تغزل للحياة أناشيدها.
0: صباح يهب السعين رغم ضيق الدروب صبرا، ويضيء قلوب الأمهات اللواتي يعجن النور بأيديهن فينثرن سلاما يليق بالكون.
1: صباح يحن على سهار الأمس وعلى بائعي الخبز فجرا، وعلى القلوب الطيبة التي تزرع الأمل في كل مكان.

0: صباحكم دائما بيبدأ بيوم جديد، انتو بتختاروا هذا اليوم بالأمل، بالعمل، بالتفاؤل، بكل شيء حلو بيبدأ نهاركم. انتو بتقرروا يا أما يكون على خاطركم أو يكون سيء. لا سمح الله،
1: لا سمح الله، إن شاء الله يكون على خاطركم كل شيء. وصباح النور يلي ضوى الكون، صباح النور الجاية من النوايا الطيبة، من الكلام الحلو، التعامل اللطيف، الوجه البشوش، أكيد النور الجاية من المساندة، المساعدة، إماطة الأذى، ليس فقط عن الطرقات وإنما أيضا عن الروح. صباح القلوب النقية، أكيد ما أجمل أن يكون شادي كل ما ذكرناه فعلا في صيدلية القلوب، لأنها تدخل أيضا في تقوية أجهزة المناعة وزيادة منسوب السعادة.

بدأنا بدخل حب إلى كل القلوب السورية عبر الأثير الدمشقي، وصباحكم سوري بنكهة كل الأماكن السورية التي بدأت يوما جديدا، يوما للعمل، للأمل، للعطاء.

0: معروف مجد قديش يعني الكلمات تؤثر على نفسيتنا بشكل أكيد. يومي يعني عندما نبدأ صباحنا بشكل متفائل، وهذا هي دعوة للتفاؤل للجميع، إن شاء الله تكون يعني كل يوم يصير أحلى من أمس. فبالكلمات أحيانا تعكس هذه الطاقة الإيجابية على نفوسنا، فمنتفاجأ بطريقة ما أنه في شيء وراء هذه المفاجأة رح يكون مفرح، رح يكون
1: حلو.
0: يعني سنتقبله وسنفتح قلوبنا لهذه التفاؤل، لهذا التفاؤل، لهذه المفاجآت السارة. فنحن دائما يعني خلينا فاتحين صدورنا وقلوبنا إلى المفاجآت التي يعني سنتلقاها إن شاء الله.
1: والجميل بأن هذا اليوم 18 آب شادي هو يوم للمفاجآت السعيدة أو يوم العالمي للمفاجآت السعيدة كما هو متداول عبر صفحات وسائل التواصل. خلينا نقول بذكرنا جميعا أنه بعض أجمل اللحظات في الحياة لا يمكن صناعتها مسبقا وتترك أثر سعيد، فلذلك خلونا نستغله ونستثمره لتشجيع الناس وأنفسنا حتى على صناعة البهجة وإدخال السرور على قلوب الآخرين بلحظات غير متوقعة. فخبرونا هيك بهذا الوقت الصباحي شو المفاجآت السعيدة اللي صارت معكم، أو شو حابين، شو محضرين مفاجأة حلوة لأشخاص بتحبوها.

0: يلا نبلش. شادي، شو المفاجأة الحلوة اللي أسعدتك؟
1: هلا اليوم للأمانة يعني أنا كل مرة بطلع من من صباحكم سوري فبحس بالجوع. اليوم المفاجأة إنه لفيت سندويشتين صغار هيك، فالفكرة إنه يعني عملت شيء حسيت حالي. فطبعا يعني أحيانا هيك بكون بعض الحوافز اللي بتيجي يعني لا على البال ولا على الخاطر.
0: صحيح.
1: إنه يا أخي ليش لحتى يعني تمني أبقى جوعان مثلا طول الوقت؟
0: يعني أنت فاجأت معدتك اليوم.
1: تماما. فحبيت أعمل لهيك مفاجأة إنه بس لأطلع هلا بيكون في يعني شيء أكله.
0: صح وعافية. أما أنا خليني خبرك، أقرب مفاجأة كانت يلي فرحتني وفرحت فيها ولهلا أثرها موجود وكأنه أثرها في هذا الطقس الجميل ورح نضل هيك ليخلص الصيف، هي الأمطار الحلوة يلي نزلت الأسبوع الماضي. عن جد فاجأتنا السماء بهطولات مطرية روت عطش الصيف وغسلت غبار الأيام، ورائحة الأرض الجميلة بعدها استلمت المهمة ونشرت حقيقة نكهة خاصة جدا، نكهة الفراج، نكهة الخير المفاجئ والأمل بأن الأيام الجميلة قد تأتي في غير موعدها المتوقع. هيك فجأة يتغير كل شيء للأحلى والأفضل
1: إن شاء الله.

0: هلا هي طلت هيك بس وخلصت، ورجعنا لخمسينية الصيف. خلص سعد الياباس ضمن التقسيمة شادي يلي كان من 1 آب ل13 آب، وهلا نحن بسعد الشوب يلي بلش من 13 آب ل25 آب. ما بعرف
1: للأمانة سعد الشوب يعني بلش بداية لطيفة يعني للأمانة، ما مشان ما نظلم.
0: صحيح سعد الشوب ما بعرف إذا يعني وكأنه لا يقبل أي تلطيف بالأجواء في الأيام القادمة، ما بنعرف. بس هلا التقليعة كانت إنه لطيف.
1: امبارح خبرونا بالأرصاد إنه سيكون هذا يعني المنخفض يعني يستمر كم يوم تحت المعدلات. بدنا نتأكد لأن احنا مباشرة إلى مديرية الأرصاد الجوية مع المتنبي الجوي سيد محمد حيدر. يسعد لي صباحك.
2: يا صباح النور.
0: صباح الخير.
2: يا صباح النور.
1: مين كلامه أدق؟ لنشوف.
2: لا أنا متفضلت على اليومين أجواء لطيفة بشكل عام.
1: أصبح سعد فايت علينا بلطف اليوم.
0: سعد الشوب.

0: تفضل.
1: بالنسبة لليوم راح يكون فعلا انخفاض آخر على درجات الحرارة تقريبا في بعض المناطق، راح تكون بشكل عام أدنى معدلاتي بحوالي 2 أربع درجات مئوية. المنطقة الساحلية راح تكون حول معدلاتها. بشكل عام أجواء صيفية، الحارة نسبية في المناطق الشرقية بين الصحراء والغابة الجزئية بشكل عام. تستمر عندنا فرص هطولات مطرية بعض المناطق الساحلية مع أجواء صدمية مبررة مستمرة أيضا في المناطق الشرقية والجزيرة والمنطقة الجنوبية الشرقية. خلال الليل أجواء معتدلة بشكل عام للبرودة المرتفعة الجبلية، في عندنا نسبة رطوبة مرتفعة المناطق الغربية، طبعا يحظر بشكل ضباب خفيف في أجزاء المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى وبعض المنطقة الجنوبية ومنطقة القلمون الشرقي خلال ساعات الليل وصباح الباكر. هذا الوضع مستمر معنا اليوم. بكرة راح يكون في ارتفاع بسيط، لكن بشكل عام تبقى درجات الحرارة حول معدلات الوزن القليل. تستمر الأجواء الصيفية العادية إلى حارة نسبية في المنطقة الشرقية والجزيرة، لكن بدأ من نهار الخميس راح يكون فينا ارتفاع واضع درجات الحرارة. فينا نقول عندنا أجواء حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام. من نهار الخميس راح تكون تقريبا درجات حرارة أعلى معدلاتها، فينا نقول من 2 إلى 4 درجات مئوية. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى الصغرى المتوقع لليوم، مدخل دمشق 34-19، المرتفع الجبلية 28-11، المنطقة الجنوبية 33-18، المنطقة الوسطى 34-21، المنطقة الساحلية 31-24، المنطقة الشمالية 34-22، المنطقة الشرقية 39-25، وأخيرا المنطقة البادية 35-22.
0: جزيل الشكر لك المتنبي الجوي محمد حيدر، كنت معنا في هذا الاتصال من مديرية الأرصاد الجوية. يسعد لي صباحك.
1: صباحك يا
0: وسهلا. حياك الله. سلام.

0: أكيد سلامنا لكل متابعينا وسلامنا لكل مين صار معنا على الهواء. وهيك هلأ رازم نقرأ رسائل، أكيد يا ترى شو مكتوب فيها لهذا النهار؟ خلينا نعرف ونسمع.
1: للأمانة دائما يعني عم بتكون الرسائل بشكل يعني حتى قبل ما نبلش برنامجنا
0: توصل
1: التصبيحات، فبدي أتشكركم جميعا يعني، وبحب ذكر أيضا بأرقام الهواتف، يعني هيك بننبسط بانضمام أيضا المستمعين الجدد اللي يعني ممكن أحيانا من خلال اتصال، فمشان هيك بدي أرجع أذكر بأرقام الهواتف الأرضي 225-346 و225-347، وأيضا رقم الواتس اللي رسائلكم النصية والاتصالات 09878-10950. بعد التحية

براء العبيد من دير الزور، كل صباح حلة جديدة لتطلعاتنا في بناء وطننا الحبيب وأمل بتغيير لما يكون لغد أجمل. يسعد صباحك يا براء. أيضا صور جميلة وفيديو جميل، ما بعرف من صاحب الرقم لآخره 046. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكرا يا صاحب الرقم لآخره 46. صباح الفل والياسمين على أحلى وأجمل كادر من بين الورود والياسمين، من القيسة، من سمير عبد الرحمن. يسعد صباحك سيد سمير، صباح خير على الجميع. من محمد خلف أبو يامن من السلمية، أيضا يسعد لي صباحك. أيضا صباح الخير، الكلمة الحلوة دائما. صباحكم نور وبركة مذيعين ومذيعات. أنا صرت مدمن على إذاعتنا الجميلة بصراحة، أنتوا بتاخذوا العقل. معكم خالد أبو دياب. يسعد لي صباحك سيد خالد. الله يسعد صباح كل صادق وشريف وعفيف والذي يرفض التملق والنفاق من الخالق. أنس يسعد لي صباحك. معكم على السمع دائما، صباح الخير يا وجه الخير شادي ومجد. أم حسام بتسلم عليكم ونحن بنسلم عليها يا أم حسام. مصطفى من إدلب، صباحكم أمل ممزوج بالفل والياسمين.

0: شادي ومجد الغوالي مع أحلى تحية للمخرجة سناء الجميلة. شكرا.
1: أكيد شكرا لكلماتكم وشكرا يعني التعبير الجميل اللي بيوصلنا من خلال هذا الكلام الجميل. هلأ يلي النت عنده ما عم يساعده بالبيت يتواصل معنا أو عنده الإشارة ضعيفة، حابين أنا وشادي هيك ننوه لقصة. يعتقد كثيرون مستمعين أنه ضعف سرعة الإنترنت في المنزل يعود فقط إلى شركة الاتصالات أو جودة الاشتراك، لكن في بعض الأحيان يكون السبب الحقيقي مستمعينا هو مكان وضع جهاز توجيه الواي فاي للراوتر.
0: تماما، أنا برأيي يعني يشيلوا النت أو الخيار الثاني اللي ممكن يكون باختيار موضع، يعني هو هذا السبب بيجي أحيانا باختيار موضع غير مناسب صحيح. للجهاز اللي بيخلي هناك ضعف في الإشارة يؤثر في سرعة الاتصال واستقرار هذا الاتصال. حتى مع وجود خدمة إنترنت جديدة، هلأ في نصائح يعني ممكن نطرحها مجد على المستمعين نحكي فيها لحتى فعلا نساعد لتقوية الإشارة.
1: صحيح شادي، فموضوع اختيار موضع غير مناسب للجهاز قد يضعف الإشارة مثل ما قلنا ويؤثر في سرعة الاتصال واستقراره. طبعا خليني أقول القصة أنه وجوده على الأرض شادي بيكون أكثر عرضة للحواجز مثل الأثاث، السجاد، الجدران، هذا بيقلل من قوة الإشارة. كمان من الأماكن الغير مناسبة لوضع الراوتر تلك القريبة من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، إذ قد يسبب بعض الأجهزة تداخل مع إشارات الواي فاي، أبرز الأجهزة أفران الميكروويف، أيضا أجهزة بلوتوث، أجهزة لاسلكية تعمل في المنزل. هذا التداخل يؤدي إلى بطء الاتصال وانقطاع الإشارة.
0: حتى موضوع يعني القرب من المعادن يعني تحديدا يعني أكثر من حالة شفناها يعني حتى ببيوتنا عندما يكون خط الانترنت اللي يعني هو الخط الأرضي الثابت الهاتف الثابت يكون أحيانا بتلاصق تام مع كوابل الكهرباء، فهذا الأمر جدا يؤثر بشكل سلبي على جودة الانترنت.
1: جميل. أيضا شادي للحصول على شبكة انترنت منزلية بأداء أفضل هناك نصائح لازم نقولها للمستمعين، وأهمها وضع الراوتر بمكان مرتفع ومفتوح، اختياره في منطقة قريبة من وسط المنزل قدر الإمكان، أيضا إبعاده عن الأجهزة الإلكترونية والمعادن، وأخيرا أنه نتأكد من توزيع الأجهزة المتصلة بالشبكة بشكل مناسب.
0: أول خيار يعني جرب الواحد على فكرة ولو يوم من الأيام أنه يلغي النت، كيف كنا عايشين؟ يلغي النت يعني مجرد هيك يجرب يعيش الحالة، فبلا ضعف إشارة بلا تقوية إشارة. روحوا لا جربوا نهار واحد بلا نت.

ما بدنا نرجع للطير الوروار ويبعت لنا الرسائل، خلاص خذوا بالنصائح اللي قلنا عليها. اذا عم تواجهوا ضعف باشاره الراوتر او انه التغطيه ما كثير تمام، مثل ما ذكرنا بالنصائح يلي قدمناها، الاهم هو اختيار منطقه قريبه من وسط المنزل ايضا لحتى الكل يستفيد من هيدي الاشاره.

0: الكل من هلا ياخذ القرار وينزل يقضي كذا يوم هيك باجواء الطبيعه الجميله وسط الطبيعه والغابات، لانه هذا الشيء قد يرتبط بتغييرات ايجابيه ببعض مؤشرات عمل جهاز المناعه، خصوصا الخلايا القاتله الطبيعيه الNK التي تساعد الجسم في مواجهه بعض الخلايا المصابه او غير الطبيعيه.
1: طبعا تشير الدراسات مجد الى ان التاثير قد يرتبط بالاسترخاء وانخفاض التوتر والتعرض لمركبات طبيعيه تطلقها الاشجار، وهذا ما يجعلك بهذا الجمال والتفاؤل إلى الطبيعة لتغتنم فوائدها الكبيرة والكثيرة.
0: إلى الطبيعة
2: عالضيعة يما عالضيعة والدنيا.

0: والله تتزوريني يا سناء كل زورة وأنا بغني كأنه صوتي حلو مو؟ هلا بما يتعلق طبعا كونه قلنا على الضيعة، يعني عن جد ولا أجمل من يعني الاسترخاء إلى الذهاب إلى الضيعة للجبل للبحر. طبعا الرحلات وحكينا كتير بهذا الأمر مجد، أنه مو الفكرة إلى أين نتجه، أحيانا الفكرة الطريق بحد ذاته جميل، الرفقة، الموسيقى اللي أحيانا بتكون مرافقتنا، المناظر الجميلة المتغيرة حولك، كلها بتحول هذا الأمر من رحلة عادية إلى لحظة مليئة بالسعادة والراحة.
1: صحيح شادي، والعلم يفسر ذلك بتأثير الهرمونات المرتبطة بالترابط والمكافأة، لكن القلب يعرف السبب ببساطة، بعض الأشخاص يجعلون الطريق أجمل.

أكيد قلبنا سعيدة بانضمامكم لنا والمفاجآت السعيدة اللي عم توصلنا. بعد شوي رح نقول الرسائل على الهواء. صباح الخير لكم، صباح السعادة لكل مكان قلبنا سعيد فيه أكيد بوجودنا بالضيعة، بالجبل، بالبحر، بريفنا الجميل بكل محافظة صراحة شادي التي تعيش الصيف يعني وأجواء وفعاليات ومهرجانات هذه الأيام، وكرم الضيافة كلها تدخل في تقديم حقيقة فيتامينات نفسية تقوينا وتجعلنا نبدأ من جديد في هذا الوطن الجميل سوريا.

0: مجد لك على هالسيرة، يعني نحن عم ندعو العالم للضيعة، للجبل، للفسحة، يعني لهذا الجمال. وبتمتاز سوريا طبعا، يعني معروف للكل، وحتى للمناطق الإقليمية قديشها جميلة. يعني من أوروبا بيجوا لحتى يعني السياح يشوفوا عظمة وحضارة سوريا. هلأ الفكرة، بس يعني مبارح كنا بهذه السيرة بما يتعلق تحديدا بمناطقنا الجميلة، وتحديدا وجهة السياح، إن كان السياح الداخلية أم الخارجية. هلأ تحديدا بالنسبة للداخلية، وهذا الأهم بالنسبة لنا، أنه في غلاء يا جماعة بطريقة يعني للأسف مزعجة. يعني أهل هذه الضيعة أو أهل هذا الجبل أو أهل هذا الساحل عم يشتكوا من موضوع الغلاء، وتحديدا بموسم السياحة،
1: على أنه مناطق للأسف سياحية
0: تماما عم يستغلوا الموضوع. يعني على مستوى إذا كان الكيلو البندورة عندنا بالشام هون بالمناطق الشعبية بأربعة أو بخمسة آلاف، فهنيك الضعف. فأنا عم بستغرب يا أخي، ما أنك بأوتيل أنت، أنت محل خضرة مثلا، ليش عم تبيع هذا بشكل مضاعف؟ فهذا الشيء يعني بيخفف من السياحة الداخلية، ونحن بالعكس نحن نأمل يعني أن تكون هذه السياحة للدراويش، للفقراء، للمعترين، لكل من يعني يستطيع بشكل بسيط أن يعمل هذه السياحة.
1: أكيد وبرسم وزارة التموين هذا الموضوع وتجديد الرقابة بهذا الإطار. أكيد مستمعينا. سلمى عم بتقلي صباح الخير، المفاجأة الحلوة اليوم، مرقت لقيت الكازية فاضية وعبيت بنزين، والله يعني مفاجأة عن جد حلوة. ما شاء الله هيك دائما الأمور كلها ميسرة ومفتوحة قدامك يا سلمى، صباح الخير لك. وأنا يعني مثل ما وصلني أو عم تابع مرفق بانياس من بداية 2026 المشتقات النفطية اللي عم يستقبلها بأعداد كبيرة، كانت أكثر من 5 مليون طن من النفط إجمالي الحصيلة، الواردات 108 نواقل محطة بالنفط، أيضا واردات المرفأ 3.23 مليون طن من النفط، والتصديرات 30 ناقلة للنفط. يعني الأمور بخير ودائما هيك إن شاء الله تمرقي أنت والكل يلي بده يعبي بنزين وتتيسر معهم يا رب. Yeah.

سهر بالشام، الشام التي تتحضر وتحضر لكم سهرات وأمسيات جميلة، حتى العالم كله ينتظر هنا على أرض مدينة المعارض من تظاهرة ثقافية فنية اجتماعية اقتصادية. مستمعينا، نعم، إلى دمشق التي تعج بحركة دؤوبة تحضيرا لاستقبال ضيوف سوريا في هذا الحدث السنوي. دمشق، الوجهة التي لا يخطئها المبدعون.

0: نعم مستمعينا، 1000 جهة من 60 دولة ستشارك في هذا الملتقى الذي جمع على مدى عقود الأسواق والشركات ورجال الأعمال.
1: نعم مجد، يعني يعود هذا الزخم الدولي الواسع، يعني هذا الأمر اللي كنا عم ننطره دائما. الجهات المشاركة الكثيرة مقارنة بالدورات السابقة طبعا، تحديدا يعني ما بعد التحرير التي كانت الأولى بعد التحرير التي شهدت مشاركة 800 شركة محلية ودولية وأكثر من 20 دولة.
0: نعم عند سناء هلا بدها تسمعنا شيء؟

0: بي.
1: أكيد هذا الشيء يدل على شيء شادي، يدل على انفتاح سوريا بشكل أوسع على محيطها الاقتصادي واستعادة حضورها على خارطة الأسواق الدولية والإقليمية.

0: كأنه ارتبطت هذه الأغنية يعني بمعرض دمشق الدولي يعني هو اللي مقرر الافتتاح بآخر الشهر تقريبا
1: 26 آب هو

0: كنا ناطرين نحن طبعا يعني إن شاء الله من ضمن المفاجآت اللي ناطرينها دائما بما يتعلق بالشهادة الإعدادية.
1: صحيح. يعني
0: شفنا أنه
1: تصل الأخبار الآن تسريبات بأنه
0: أنه بلشت
1: من مبارح. وزارة التربية كانت أعلنت عن التطبيق الخاص بنتائج الشهادة الإعدادية، فهلأ بلشنا نسمع أنه كأنه النتائج بلشت تطلع، ما هيك؟
0: أصدرت، يعني نحن بانتظار
2: دائما
0: يعني بشائر الخير دائما على الجميع، ويكون المفاجأة اللي متوقع حاله ينجح أكثر.
1: فعلا بتكون المفاجأة بالعلامات العالية طلابنا، إن شاء الله بالتوفيق لكم، مبروك لكل الناجحين، مبروك للأهالي كمان اللي لهم دور بهذا النجاح.

عن جديد صباحكم الخير مستمعينا. كانت وزارة الصحة السورية أعلنت أيضا نتائج المسح الوطني للتدخين الذي نفذته على عينة ممثلة عن الأسر السورية في جميع المحافظات. طبعا هذا ضمن ورشة عمل استمرت على مدار اليومين السابقين الأحد والاثنين، أكيد بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، الأوقاف، الثقافة، الداخلية، العدل، المالية، الاقتصاد، الصناعة، الشؤون الاجتماعية والعمل، وأيضا الزراعة.

0: نفذته على عينة ممثلة عن الأسر السورية في جميع المحافظات. طبعا هذا ضمن ورشة عمل استمرت على مدار اليومين السابقين الأحد والاثنين، أكيد بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، الأوقاف، الثقافة، الداخلية، العدل، المالية، الاقتصاد، الصناعة، الشؤون الاجتماعية والعمل، وأيضا الزراعة.
1: طبعا الهدف هو وضع خطوات عملية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين، طبعا للتجديد أو لتحديد الإجراءات في هذا المجال.
2: يلي ما سنكلي السيجارة ليش اتعودت، صار لي أكتر من سنتين حتى بطلت. يلي ما سنكلي السيجارة ليش اتعودت، طلعت عيوني بالطول حتى بطلت.
0: نوعه حسب مدير الرعاية الصحية أيضا الأولية في وزارة الصحة، حيث استهدف السلوكيات المرتبطة بالتدخين لدى البالغين، أيضا ممن يعني أعمار فوق 15 سنة، ومؤشرات الاعتماد على النيكوتين. كل هذا حتى تتشكل هذه المعطيات طبعا وتشكل مركز أساسي لإعادة تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، وأيضا وضع تدخلات عملية قابلة للتطبيق، ونتائج المسح طبعا تنعكس على خطوات قابلة للقياس في مجال رفع الوعي المجتمعي.
1: طبعا في مجد يعني على سيرة يعني مكافحة التدخين، أنا برأيي لازم يطلع أيضا بالنسبة للمدخنين من يكافح سرقة القداحات. يعني في كتير عالم يعني مصيبة بالنسبة لهم أكثر من الدخان. يعني موضوع هو كلنا بنعرف يعني يمكن المدخنين قديش بيعانوا من هذا الموضوع. فلا بد من مكافحة يعني الحرامية القداحات أكثر من التدخين.
2: متعبا جسمي يا مذهبا عزمي، يا متعبا جسمي يا مذهبا عزمي، حالف أنا يمين ما تقرب دمي، حالف أنا يمين ما تقرب دمي، مهما يرخص سعرك ما بتغريني بمرك، مهما يرخص سعرك ما بتغريني بمرك، الله كفاني شرك أمرك حبيبي أمرك، الله كفاني شرك أمرك حبيبي أمرك.
0: إذن هذا المسح الميداني هو خطوة يبنى عليها ضمن سعي سوريا للخروج من قائمة الدول الأقل اهتماما بهذه الظاهرة والانتقال بها إلى مصاف الدول التي تولي مكافحة التدخين أولوية قصوى. والأكيد أن هذه الظاهرة تتطلب جهودا كبيرة ومضاعفة من الوزارات والجهات المعنية، والأكيد أيضا شادي بنعرف دور المدرسة والأهل بالدرجة الأولى. وأكيد ضمن سياق فترتنا الصباحية رح نساعد من خلال استشاري نفسي تحت عنوان كيف تحمي ابنك من التبغ.
2: يا مسبي بالسعلي يلي سمومك بالجملي، يا مسبب لي السعلي يلي سمومك بالجملي، بدي اقطع لك ورقه ووفر ع حالي العملي، بدي اقطع لك ورقه ووفر ع حالي العملي، بدي اطفي جمرك بدي انسى مرك، بدي اطفي جمرك بدي انسى مرك، وتحرر من أسراك أمرك.

0: حبيبي اصبر
1: اصحى
0: لا تسأل عن صدرك
1: اوعى
0: سحب خفيف عيني ما راح تنهي امرك سحب خفيف عيني ما راح تنهي امرك
1: يلي ماسك لي السنكر ليش اتعودت طلعت عيوني بالطول حتى بنطلت يلي ماسك لي السنكر ليش اتعودت صار لي اكتر من سنتين حتى بطلت
2: عجل هذا طبعا يعني عم شوف العاجل شيء المفرح احيانا بي

0: هذا الرقم وزارة التربية والتعليم عم بتقول بلغ عدد الحاصلين على العلامة التامة 468 طالب وطالبة. يعني قديش هذا يعني
1: اكيد حلوه الخبريه وان شاء الله هيك
0: ان شاء الله التوفيق. يكون كل المتقدمين ناجحين
1: ان شاء الله يا رب. ابناء سوريا الله يوفقكم بكل مجالاتكم. وهلا طلاب التواسع هيك تبلش الزغريد ونسمع التبادل التهاني بعلامات عاليه للكل ان شاء الله. اذا صدرت نتائج التعليم الاساسي وعدد الحاصلين على العلامه التامه 468 طالب وطالبه. الف مبروك.

0: طيب يعني ايضا تتم لرسائلنا التصبيحات، يعني هلا لقي في راي من سوسن طوشي عم بتقول دائما حابه تسمع اراء المذيعين بالفترات الصباحيه انه يعطونا رايهم بالموضوع، يعني وانت تحديدا شادي او انت ماجد كمان عم بتقول يعني بخصوص المفاجأة.
1: انا خبرتك يعني شو المفاجاه اللي عندي وشادي خبرك.
0: طيب شكرا يا سوسن بكل الاحوال. الأسرة صباحكم سوري، سناء شادي مجد إذاعة دمشق صباح الأنوار. من المفاجآت السارة التي استيقظت على هطول الأمطار في هولندا بعد موجة حر، مع خالص تحياتي لكم من عبد الناصر الحسن من صوران حما مقيم في هولندا.
1: مستمعينا الكرام، طبعا وبعد ما ذكرنا عن الورشة الهامة لمكافحة التدخين، اليوم نقدم بعض النصائح للأهالي كيف تحمي ابنك من التبغ. وصار معنا مشكورا على الهواء مباشرة الاستشاري النفسي السيد باسل نمرة. أهلا ومرحبا بكم سيد باسل، صباح الخير.
2: صباح النور لكم ولكل المستمعين.
0: يسعد صباحك سيد باسل.
1: سعد صباحك.
2: اهلا، صباح الخير.
1: مشهد التدخين لاطفال تحت عمر 18 عام بتنا نراه اعتيادي الى حد ما. لم نعد نتفاجأ، لم نعد نستغرب لان الاعداد صارت كبيره للاسف. اليوم بالعنوان العريض كيف يمكن ان نحميهم، ويعني شو دورنا او شو انعكاس هذه الاعداد اللي ذكرتها انا يعني على المجتمع عموما بدايه سيد باسل؟
2: الحقيقه كيف ممكن نحميهم؟ هو اول شيء منظر مؤذي ولا يجب ان يكون، لكن لحمايتهم بدنا نفتش عن السبب. السبب ينقسم لشقين، شق اقتصادي بسبب الحالة الاقتصادية اللي وصلت إلى البلد، وشق هو نفسي نتيجة قلة الوعي اللي عم تمرق فيه البلد. فنحن حتى نمنع هاي الظاهرة أول شيء بدنا نعالج هدول السببين. في مناظر مؤذية ما لازم نشوفها، لازم المجتمع يتكاتف جهوده كلياته، برامج نفسية علمية مجتمعية هي بتحل هاي القصص.
1: صحيح، وهذا ما تسعى إليه سوريا اليوم من خلال هذه الورشة ومن خلال يعني نتائج المسح الوطني للتدخين، حتى تكون أساس وركيزة ينطلق منها أو تنطلق منها الجهات الحكومية في هذا الإطار.
0: طيب أستاذ باسل، يعني موضوع يعني هذا يعني على ما أعتقد كلنا يمكن مرينا بلحظة من اللحظات أنه شفنا ابننا عم يدخن فجأة، فما هي الخطوات الأولى التي يجب اتباعها يعني ضمن التربية حتى يعني نجعل هؤلاء الأبناء أنه ما يتعلقوا بهذه العادة السيئة؟
2: ما بيصير أنا يقول له ما بيصير دخن، هذا عيب، هذا حرام. لا، أقعد احكي معه وناقشه
1: حوار.
2: بابا أنت ليش عم تدخن؟ بالحوار بطريقة الاستيعاب عارف. أيوة. هو ليش بلش تدخين؟ لأنه لحظة البداية هي اللحظة بتكون فارقة. هل هو لأنه شاف رفقاته عم بيدخنوا ورفقاته أجا عطوه سيجارة قالوا أنت صرت كبير زلمة لازم تدخن مثل حكايتنا، أنت صرت كبيرة لازم لازم تدخني؟ بدنا نعرف ليش بلش، وين البداية، بطريقة الاستيعاب. أما لما بدنا نجي بطريقة النهر والمنع وإنه ما في، ما بصير ونشيله الباكيت من إيده ونكبه، لا بده يصير يدخن بزيادة، بصير يدخن بالسرعة، بده يصير يسرق مصاري مشان يروح يشتري دخان.
1: طيب هذا الحوار ماذا

0: يعني شو لازم يتضمن، خليني أقول، كيف نظهر لأبنائنا فعلا خطر وأثار هذه الآفة، دعني أقول.
1: أول شيء بده يكون هو حوار ودي، أحكي له عن المضار الصحية العلمية الحقيقية للتدخين دون مبالغة، لأنه أي شاب أي صبي أي إنسان صار قادر يوصل لأي معلومة بده، نحكي له عن الأضرار الحقيقية اللي هي كلياتنا بنعرفها للتدخين، نحكي له شو بيسبب مشاكل صحية. بعدين لما نحن نقنع فهو فعلا حيتركه.
2: طيب لا سمح الله عندما نصل إلى طريق مسدود، ماذا يمكن لنا أن نفعل كأهل؟
1: يعني نفرجي آثار سلبية بعينه، نفرجي أفلام موجودة كتير منتشرة بالإنترنت عن أشخاص لما عم بيدخنوا شو صار معاهم مشاكل، نفرجي بعينه بالحوار ورؤية بالإقناع، نفرجي بعينه على اليوتيوب اللي هو قاعد عليه طوال النهار تقريباً، فرجي بهذا اليوتيوب انه اضرار الناس تدخين على الناس اللي عم بتشوفهم على اليوتيوب نحن نعطلو اياهم.
0: لكن قبل ان نكتشف او ان يصل خليني اقول ابننا لمرحله انه هو عم بلش يدخن او عم يدخن، هذه الفترة أليس هناك مهام على الأهل، على المدرسة، يعني حتى فعلا لا يذهب تفكير وعقل ونفس هذا الولد إلى موضوع التدخين؟
1: أكيد هو ببلش بيدخن بعمر المراهقة اللي هي عمر بنسميه القنبلة الموقودة. نحن بهذا العمر كل ما استوعبناهم عطيناهم الشغلات الإيجابية اللي تعزز تفكيره اللي تعزز شخصيتهم بيبتعدوا عن قصص التدخين والقصص الثانية اللي عم نشوفها. بينما إذا وقتهم فاضي ما في برامج عم بيدخلوا لها، خصوصي خلال العطلة الصيفية ما في نشاطات عم بيكونوا فيها اللي هي بيصنع المجتمع المحلي بالتعاون مع الجهات الحكومية. فأكيد حيتجهوا للتدخين وقصص
0: ثانية. ما في متابعة من الأهل أيضا،
1: كما هو تعاون ما بين الأهل والمجتمع المحلي والجهات الحكومية.
2: طيب نصيحة عامة، يعني أحيانا قد يكون مثل ما يقول المثل أنه وقع الفأس بالرأس، يعني هل هناك من نصيحة يعني قد تكون مجدية ببعض الحالات؟
0: خلينا نقول هاي النصيحة تكون للحد من التدخين عند أبنائنا، وأيضا لمساعدة الجهات المعنية فعلا بالحد من هذه الظاهرة ومخاطرها على المجتمع.
1: للأسرة، ابنك عم يدخن هي مشكلة كبيرة، بس لا تفاجئ انه هي كارثة نهاية العالم، استوعبه مشان يعدل هذا السلوك.
0: جميل.
1: للجهات الحكومية وللمجتمع ارجوكم اطلاق مثل هالورشة الرائعة جدا، اطلاق الالاف من الورشات بدنا والبرامج العلمية لتحد من هي الظاهرة وغيرها.
2: تماما.
0: جميل جدا، يعطيك الف عافية.
2: جزيل الشكر لك الاستشاري النفسي السيد باسل نمرة، كنت معنا في هذا الاتصال، يسعد لي صباحك وشكرا جزيلا لك.
0: نهارك سعيد.
1: يسعد لي صباحك.
2: سلام.

0: جدا شادي الأهل بهذه المتابعة، مهم جدا نعلم أولادنا شو هي العادات الإيجابية بالحياة، نعلم أبنائنا أنه فعلا هي العادة أو هذا السلوك إذا أنت تخلصت منه أو تحديته أو ما مشيت فيه أنت رح تكون بأمان نفسي صحي جسدي وما إلى هنالك. قديش في بالحياة عادات شادي أو سلوكيات خليني أقول خسارتها بعدين بتصير مكسب
1: 100%. ومشان هيك رح نروح لموضوعنا اللي بما يتعلق بما ذكرتي، يعني أحيانا بنعتبر شغلة بحياتنا أنه خسرناها، ولكن بعد فترة وجيزة أحيانا قد تكون هذه الفترة منلاقي لا نحن ما خسرنا نحن كسبنا. فموضوعنا مستمعينا الكرام بما يتعلق، ما هي الخسارة التي اعتبرتها بيوم الأيام مكسب بحياتك؟
0: أكيد هذا السؤال على 9:30 رح نبلش ناخد الرسائل والاتصالات عليه، لكن هلأ خلينا نروح سريعا لزميلتنا ألفت سليمان طبعا.

0: يلي متواجدة دائما بمهرجان صيف سوريا هو اليوم بخواتيمه خليني أقول، لكن لازال ينشر الفرح والجمال في كل أرجاء قلعة دمشق وفي كل سوريا حقيقة. الأصداء تصل إلى المحافظات السورية كما يقام أيضا في العديد من المحافظات السورية، ويصلنا فرح أهلنا وإخوتنا في هذه المحافظات. إلى إلفة سليمان موفدة إذاعة دمشق إلى مهرجان صيف سوريا في قلعة دمشق ورسالة هذا اليوم.
1: يا طير طيري يا حمامة
2: بتغير صوتها لألفت.

0: تسلم هسه، تسلم هسه. تحيه لك مجد، وتحيه لك شادي. يعني
1: صباح الخير.
0: تحيه برسالتنا بصباحكم سوري، اكيد مع هذا الصوت الرائع من مهرجان صيف سوريا 2026 بختام ايام المهرجان. طبعا الناس كلها حضرت باواخر ايام المهرجان لنشوف ايضا اراء الناس. مرحبا،
2: اهلا وسهلا،
0: كيفك؟
2: الحمد لله.
0: مع اخر ايام مهرجان صيف 2026 صيف سوريا بقلعه دمشق، شو رايك كان بالمهرجان؟ شو انطباعك؟
2: يعني صراحه كثير انه المكان بجنن، كثير حلو وكثير رائع، اجواء رائعه بشكل يعني مو مبالغ فيه ابدا ابدا، ما عم بالغ. الناس لطيفه بشكل مو طبيعي، البائعين كله يعني شيء بجنن صراحه.
0: مع انه تنعاد الفكره،
2: بلا لازم تنعاد وتتكرر وكذا قرنه، ولازم العالم تجي وتشوف قديش سوريا كثير حلوه.
0: ان شاء الله نتمنى لك هيك زياره سعيده. طبعا نحن مكملين معكم بالمهرجان لنعرف اراء الناس والاجواء اللي عم بيعيشوها بالمهرجان صيف سوريا 2026 بقلعه دمشق. مرحبا، كيفك؟ مع ختام ايام المهرجان نحن على اذاعه دمشق، شو رايك بالمهرجان؟ لا شو رايك بالمهرجان؟
3: والله ما شاء الله ثالث زياره لهون، يعني انبسطنا كثير، واليوم جبت معي الاهل الحمد لله.
0: حبيت الفكره، حبيت المكان.
3: الفكره حلوه لانه في تنوع، يعني من كتب، من مطاعم، من كل يوم حفله ما شاء الله. وان شاء الله سوريا يعني كل ما زال هيك عم تتطور، والقادم افضل يعني.
0: ان شاء الله يا رب. نتمنىكم زياره سعيده. مرحبا،
4: اهلين.
0: كيف حبيت المهرجان؟
4: ايه،
0: شو احلى شيء عجبك بمهرجان صيف سوريا؟
4: انه في هنا كل شيء، في كل شيء بدنا اياه، في مكتبات، في محل الفخار، بنسوي شو ما بدنا فيه.
0: والالعاب، حبيت الالعاب؟
4: ايه.
0: يعني مبسوط بالمهرجان، بتتمنى انه يعيدوه؟
4: ايه بتمنى يعيدوه
0: ان شاء الله يا رب. مرحبا، كيف كون مع ختام ايام مهرجان صيف سوريا 2026 بقلعه دمشق؟ اعطيني انطباعك مع اخر ايام المهرجان عن الفعاليات اللي اقيمت والاجنحه اللي افتتحت بهذا المهرجان.
5: ما شاء الله عليه. للامانه طبعا انا اول نهار اجي عليه، بس مهرجان كان يعني كثير راكز ضابط. طبعا انا من محافظه الرقه، وصارت عندنا مهرجانات كثير، ما كان عندنا تنسيق وترتيب لهالدرجه اللي صارت بدمشق. ما شاء الله عن جد فعاليه كثير حلوه.
0: تتمنى تنعاد الفكره؟
5: اكيد طبعا
0: ان شاء الله. نتمنى لكم زياره سعيده. حبايا حلوه،
6: اهلين.
0: حبيتي المهرجان؟
6: ايه.
0: كيف لقيتي؟ شو اكثر شيء عجبك بالمهرجان؟ شو الشغلات اللي زرتيها؟
6: سيارات، هذول عجبتهم.
0: عجبتيون؟ عجبوك السيارات؟
6: ايه.
0: بتتمني انه يعيدوا للمهرجان بما انه هلا رح يخلص ونحن باخر ايام المهرجان، بتتمني انه ينعاد؟
6: ايه
0: ان شاء الله يا رب. كيف الزياره خالي لاخر ايام مهرجان قلعه دمشق مهرجان صيف سوريا؟ حبيتي الفكره؟
7: اي ما شاء الله فكره حلوه، وخلى العالم تروح تتنور وتشوف وتتفرج.
0: مع انه تنعاد فكره هي المهرجان
7: ان شاء الله كل سنه بالتطور والافضل ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. طبعا اكيد الانطباعات كانت جدا، العالم مبسوطه بفعاليات مهرجان صيف سوريا 2026 بقلعه دمشق. الفكره الجديده هي كانت المكان، مكان قلعه دمشق الاثري، يلي كثير من السوريين تمنوا يكونوا ويحضروا بهي القلعه ويتصوروا بداخلها وليس من الخارج فقط. طبعا نتمنى نحن مهرجانات تانية والأفضل دائما لسوريا.

0: يا لك مجد وتحية لك شادي.
1: شكرا ألفت سليمان، وشكرا لكل يلي كانوا معك بهذه الرسالة، وشكرا لكل السوريين الحاضرين في هذه المهرجانات الجميلة لحتى هيك يضووا أكثر سهريات وأجواء صيف سوريا.

0: صوت الزغاريد لعنا وصلت لنتائج التاسع. إن شاء الله يا رب كل بيت هيك يبقى عامر بالفرح والخير والسعادة. نرجع لموضوعنا الصباحي أنا وشادي. صباح الخير عن جديد مستمعينا.
1: طبعا المحاولة باختصار الإجابة، يعني يا عزيزي المستمع، ما هي الخسارة التي يعني بعد فترة وجيزة اعتبرتها مكسب بحياتك؟ خلي هيك إن كان بالاتصال أو بالرسالة تكون يعني واضحة من خلال تجاربكم الشخصية.
0: جميل، يلا بانتظاركم.

0: حتى ما أكون مقصر يعني تجاه يعني الأشخاص اللي عم يبعثوا لنا تصبيحات منذ الصباح الباكر. وداد قصاص يسعد صباحك، سامي البكار يسعد لي صباحك، أيضا رغدة من جبلة صباحكم سوري مع الأصوات، الذهب بن السلطانة أم علاء يسعد لي صباحك، الله يحمي سوريا وأهلها وتضل إذاعة دمشق الصوت الحلو اللي كبرنا معه. ياسر الخطيب عم بسمعكم من دبي، يسعد لي صباحك يا سيد ياسر. أيضا تصبيحة جميلة من الأخوانيس بسام يعقوبيان من حلب، عبقول اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة، كانت المفاجأة وفرحة أسرتي في ذات اليوم 18 من آب 84 هو أول مناسبة زواج في عائلتنا لأختي الصغيرة مع الأسماء. شكرا يا وانيس، يسعد لي صباحك.
1: بالهنا دائما.
0: بنروح لأول اتصال ومشاركة. ألو.
2: ألو.
0: يا صباح الخير.
2: يسعد لي صباحك.
0: هلا حنان، كيفك؟
2: كيفك شادي؟
0: صباحك.
1: صباح الخير. هلا حنان،
2: صباحاتك. صباحك مجد.
1: صباح النور، اهلا وسهلا فيك.
2: صباحاتكم حلوة وجميلة.
0: تسلمي تسلمي.
2: ويسعد لي صباح سنوقة كمان.
1: بوجودكم يا رب.
2: هلا في بس في لحظة تصحيح لغلط او شيء قلتوا انتم 480 الف الناشحين والجايبين مجموع كامل.
0: ايه
2: مجموع كامل 480 لما هدول اللي ناجحين بس.
0: ما قلنا ألف، نحن 400 وكان يمكن 89 طالب وطالبة.
2: أيوة
1: العلامات التامة.
2: هدول اللي جايبين مجموع كامل.
0: أكيد مو 400، صاروا نص الكرة الأرضية مقدمين تواسع.
2: لا أنا
0: قصدي
2: 480 يعني هدول مجموع كامل يعني.
0: طيب
2: رقم
0: هذا الأمر بنرجع نتأكد منه مشان الدقة بالمعلومة. أوكي. خلينا نفوت بالموضوع يا حنان، تفضلي.
2: تمام. هلا لما بتيجي مثلا تخسر اشخاص انت بتفتكرهم انه انت خسرتهم، انت ما خسرتهم، انت هي مو خساره، ما فيك تعتبرها خساره يا شادي، لانه اكيد لقدام في الافضل اكيد. ورح تلاقي حتى اللي خسرتهم تقول يا ريتني انا خسرتهم دول من زمان.
0: تعتبري هذا الامر مكسب بالنسبه لك؟
2: والله مكسب، مكسب انا على كافه المستويات. انا ما في عندي شيء اسمه خسارة، عندي شيء اسمه تجربة ورح تكون أفضل المرة الجاي.
0: حلو.
2: فهيك أنا برأيي.
1: يعطيك العافية. شكرا لك.
0: يسعد صباحك يا حنان.
2: حلوة جميلة.
0: شكرا شكرا. سلامة. طبعا للتذكير بالرقم هو 468 طالب وطالبة.
1: جميل. إذن مستمعينا، ليست كل خسارة هي هزيمة، بعضها كشف وبعضها حماية وبعضها طريق لخير أنضج. ما هي الخسارة التي واجهتك في هذه الحياة وبعدها اكتشفت أنها مكسب؟
0: معنا اتصال. ألو.
3: حبيب القلب شادي،
0: سعد لي الصباح. سيد مروان
3: كيفك؟
0: ربي يسعدك.
3: ست مجد كيفك؟
1: صباح الخيرات، أهلا وسهلا، الحمد لله. وأنت كيفك؟
3: الله يسلمك يا رب.
1: عم تسمعونا من الصباح؟
3: اي طبعا.
0: يلا يسعدك.
3: ما بقدر انا اطروح على شغلي قبل ما اسمع البرنامج. صباحكم سوري، مستحيل.
0: حي الله فيك سيد مروان.
1: من دواعي
0: سرور. شو هي الخساره اللي صارت مكسب؟
3: استاذ شادي، انا والدي الله يرحمه بيشتغل بالتجاره.
0: الله يرحمه.
3: بعد ما تخرجت من الجامعه قال لي الوالد انزل المحل، قلت له لا أنا ما أخذت
0: شهادتي
3: مشان حتى أنزل بيع واشتري، خليني أتوظف. توظفت بعد سنتين ثلاثة، لقيت الوضع يعني ما كتير مشجع
0: ماديا.
3: قلت لحالي لأترك الوظيفة، تركت الوظيفة ونزلت استلمت محل الوالد. فعلا حسيت أنه هي مو خسارة، هي ربح. لأني لقيت أن الوضع بالتجارة وشغلي بمحل الوالد كان يعني أريح وأحسن بصراحة. وهي أنا ما اعتبرتها خسارة بقدر ما اعتبرتها
0: مكسب.
1: خاصة التجارة يعني تجارة. هلا شوف أولتها خسارة، يعني أنت بدك تجيب المعدات وتجيب الموظفين وتبلش
0: تعطي الوالد على الجاهز.
1: على الجاهز. فبعدين بتجي التجارة بتعطيك وبتربحك وبتصير مكسب.
3: حقيقي هيك هيك هذا اللي صار معي. هي اعتبرتها خسارة لكن اعتبرتها بالوقت نفسه مكسب.
1: وإن شاء الله الجاية كل مكسب.
0: جميل هذا المثال يعني من من من من من الحياة. من الحياة. الله يسعد صباحك سيد مروان. شكرا جزيلا لك.

0: يا هيك هذا التسكيت هذا اللي على الهواء هيك مباشرة.
1: اتصال هي.
0: يلا نروح للاتصال.
1: صباح الخير.
2: يسعد صباحكم برضا الخير.
0: يا صباح النور.
2: كيفك سيد شادي؟
0: ربي يسعدك.
2: أنا أبو ظافر سلطون من المادية
1: حبيبي. أهلا وسهلا فيك سيد أبو ظافر، كيفك؟
0: يا حي الله يا عمي أبو ظافر.
2: سلمتنا
0: فيكم ألف عافية. سعد صباحك.
2: صباح الخير لكل من نهض ليأتي بلقمة الخبز. صباح الخير لكل من بسوريا اعتز. صباح الخير لسوريا اللي جبل مدين هز. صباح الخير لكل من سيفرح والورد ويرش الورد والرز. وصباح الخير لمن نجح وفاز. وصباح الخير للمعلمين الذين ساهموا بهذا الإنجاز.
1: أي والله.
2: وكيف لا نفرح وسوريا هي الطائر السميك الذي من تحت الرماد بس.
0: الله الله يا أبو ظافر، شكرا على كلماتك الجميلة.
1: والتي تعلمت من خساراتها واليوم تنهض ليكون كل شيء مكسب في تفاصيل حياتها وحياة أبنائها
0: إن شاء الله.
1: شكرا
0: شكرا عمي أبو ظافر، يسعد لي صباحك.
2: الله يسعد
0: صباحكم. سلامات.

0: بيطانة بأجواء السويد بما يتعلق بالانتخابات وبرجعة السوريين. هلأ إن شاء الله تكون رجعتهم بطوعية وليس من خلال تطرف يسار أو يمين يا أبو عامر. يسعد لي صباحك بكل أحوال. أيضا من أبو مجد من المغرب بحيينا أحلى تحية لشادي ومجد وزد عليهما المخرجة المتميزة سناء. يسعد لي صباحك يا أبو مجد. أيضا صباح الخير من مدمن إذاعة دمشق عبدو جبلي، أقترح برنامج نبحث على ما بعرف شو بكاء المفقودين، ما فهمت شو بكل أحوال صاحب الرقم
1: نرجع نصلحها لو سمحت حتى يعني نعرف جبلي. نقرأ الرسالة عبدو.
0: سعد صباحك في اتصال. ألو
2: ألو صباح الخير.
0: يا صباح النور،
2: كيفكم؟
0: يا حي الله يا سليمة،
2: شاء الله أنتم بخير
0: الحمد لله.
2: يا قلبي سمعت هالندب اللي عمها هيدا باسي؟
0: أنا؟
2: إيه ما سمعته؟
0: مجد سمعتها والله، أنا ما سمعتها.
2: الله الله الله والله.
1: شو ما فهمت عليك يا عفوا.
2: كيفك يا روحي؟
1: الحمد لله لصباح الخير. بس
0: أنا أحيانا يعني أصبح أطرش.
2: يا الله حالي إنه عم تستفيد. بقول أنا أمنيتي ما رح تنفع ويظهر أنت ما بتسمع. لو مر عيونك تقسى بتقدر رأي الفهمان. الفهمان يعرف أضراره وكاشف كل أسراره، وبعد دخانك عن داره بتبعد زهلك والأحزان. أنتم لإلنا قدوة وللدخان عملوا ندوة، اتركوا تقوا في ندري، أنتم للجيل عنوان. عنوان يا سليمة.
0: الله حيك الله حيك يا سليمة.
2: كثير أنا بتمنى أتركه، بس أتركه بدي وزع شوكولا لكل العالم. أدي غازي شوكولا.
0: صباحكم سعادة، يحلو صباح بكم إذاعة دمشق. فراس من حماي يسعد لي صباحك. صباحكم ورد من أزمير أبو عمر، شكرا. عبقول أيها الساعي لحلمك، ابدأ كأنه يوم نصرك، لعل هذا اليوم يكون جبرك. تظن أنه عادي وأنت النجا نجاه لأحدهم دون علمك. شكرا يا أبو عمر يسعد لي صباحك. أنا سمعتكم أنه عطيته قصد الباقي يكونوا مثلكم، وبدي رأي سناء ومبارك للجميع الناجحين بالشهادة الإعدادية. شكرا يا سوسن يسعد صباحك. هي حابة أنه اللي عم بيقدموا الصباحي يعطوا رأيهم أيضا بموضوع الذي يعني يشاركون فيه.
1: فكرت بس على المفاجآت. يلا
0: طيب معنا اتصال. هلو
3: صباحك استاذ شادي الحداد.
0: يا صباح النور عمي ابو علي.
3: يسعد صباحك مدام مجد حيدر.
1: صباح الخيرات، اهلا وسهلا، كيفك؟
3: والله الحمد لله رب العالمين. احبكم وحبي لغيركم حرام. انتظركم انتظركم نهارا وليلا والناس نيام. يسعد صباحكم ان شاء الله.
0: تسلم تسلم عمي ابو علي. هذا شو الخساره اللي اعتبرتها مكسب بيوم من الايام؟
3: هذا هو خساره هذه. مثلا على صعيد النتائج اليوم، مثلا طالب او طالبة في كل قرطان ما نجحوا وكذا، فهم ما يتحكموا نفسيا، لا يكون حافز عندهم انه ان شاء الله يجدوا وياخذوا على ما قالوا ويساعدوا يعني كليات احسن وافضل وكذا. يعني ما الفشل الاول والفشل الذريع، لا عرفت شلون.
1: جميل جدا هذا الكلام وبوقته والله يا سيد ابو علي.
3: نعم طبعا انه مثلا استاذي مثلا اليوم انت بعيد الشر عليك ما نجحتي خلاص يعني حطيتي البكي او صار في حالك شو استفدنا؟ ما استفدنا شيء. لا يجد ويجتهد ويجيب على ما تحصل.
1: طيب.
3: يفيد العالم، يفيد المجتمع، يفيد حاله، يفيد
1: ان شاء الله. شكرا كثير، شكرا لك ولمشاركتك.
3: اهلا وسهلا.
0: شكرا.
3: شيء مقطع استاذ، شيء مقطع لمحرم فؤاد، هذا جيل جديد ما بيعرف مين هو محرم فؤاد. شكرا لكم.
1: شكرا
0: شكرا شكرا عمي ابو علي.
1: احيانا بنقول في أشخاص يعني مصرة تتعلم من كيسة، خليني أقول، وفي أشخاص بقول لك الشاطر اللي بيتعلم من كيس الآخرين.
0: تماما، هي شطارة هاي. هو يعني بالمحصلة ما حدا بيتعلم إلا من كيسه، ولكن يعني نياله الذي يتعظ من غيره. جميل. أو من كيس غيره.
1: جميل.

0: كونه ما معه وحدة بده يشارك، بنروح مباشرة للاتصال. ألو.
1: الله يعطيك العافية يا سيد شادي والمدام مجد.
0: صباح الخير. سعد لي الصباح. مين معنا؟
1: أحمد موعد.
0: يا ميت أهلا وسهلا.

0: سيد أحمد.
1: أهلين يا أحمد، من وين عم تحكي معنا أحمد؟
2: نعم،
1: من وين عم تحكينا؟
2: أنا مقيم سابقا، مقيم يرموك بدمشق.
1: أهلا وسهلا فيك، تفضل شارك.
0: حي الله فيك.
2: والله أنا صوتي في، أنا من قبل الأزمة من 40 سنة ما سمعت، ما حكيت معك غير هلا.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: بس بتسمع دايما.
2: بالنسبة للموضوع، أنا إلي صديق تعرفت عليه بال 85 تقريبا، بال 86 طعني طعني مضبوطة
1: للأسف.
2: للأسف 40 سنة لحد الآن ما شفته. ما شفته طعني طعني يعني هيك يعني
0: غدر.
1: بس علمك هذا الدرس؟ شو علمك هذا الدرس؟
2: والله علمني الدرس هذا مشان ما أمن لأي إنسان.
0: هذا أنا ما أمن، مع انه انا مو مع فكره انه ما نأمن لاي انسان، لانه يعني لا بد
2: هيك، مو الكل البعض
0: أكيد. بس ممكن تصير هالحالات اللي حكيت عنها، يعني
1: نفتح بصرنا وبصيرتنا اكثر بهيدي العلاقات طبعاً. لحتى نعرف كيف نتوجه معهم.

0: احنا بخير.
1: يعني بسمعكم لغايه 9 ل 10 قطع كده بس، انا من صوت اللي قاعد دمشق كمان حتى شان اصلا وسجاد فؤاد كله قطع النابلس.
0: هلا رجع؟
1: لا والله بختارنا لو الثلاثه حطوا اكيد كل نقطه.
0: طيب طيب يلا هلا صرت معنا على الهواء، خلي الناس تسمع يعني رايك بالموضوع وتشاركنا.
2: تفضل.
0: الخساره اللي بعدين اكتشفت انها مكسب.
1: والله ما يمكنها اخترى
0: فيها.
1: ما
2: أخذ
1: شيء الحمد لله.
0: الحمد لله. حلو
2: حلو إن شاء الله دائما تكون من الرابحين.
0: حلو كتير. شكرا لك، شكرا لمشاركتك. نهارك سعيد.
1: الله
0: باي باي.
1: الله.
2: سعد صباحك. سلامات.

صباحكم أمل ممزوج بالفل والياسمين، شادي ومجد الغوالي، محلى تحية لسناء. مصطفى أدلب عبقول: الخسارة اللي خسرتها أحد أطرافي، صحيح خسرت أحد أطرافي بس استعدنا وطننا الغالي، فداك يا وطني الغالي، لقد عدت لنا والحمد لله على كل حال، ويسعد أيامكم. من مصطفى من أدلب، يسعد لي صباحك وسلامة قلبك يا مصطفى، والله يعوضك بكل خير يا رب. تحياتي لكم من مضر من حلب، عبقول لأصحاب القلوب البيضاء النقية، شكرا، صباح الخير أحلى.

0: ونيس
1: بس هي تماما إيه العلاقة مو بالموضوع بعبي بارك بالشهادة الإعدادية للطالب المجتهد المتفوقة ماريا منذر حنا إن شاء الله مبارك. أم مازن من دمشق، الخسارة يلي اعتبرتها ربح عندما أقطع علاقة بإنسان كان صديقي وآذاني، فأنا خسرته لكنني ربحت نفسي وصمتها من الطاقة السلبية والأذى. يسعد صباحك يا أم مازن.
0: وافقك الرأي يا أم مازن.
1: الأصدقاء المفقودون أجمل خسارة كانت في حياتي، خسارة العمر أنه في سوريا وتحررت البلد. ما فهمت شو يعني. بكل أحوال يسعد لي صباحك صاحب الرقم اللي آخره 551.
0: شو الخسارة اللي خسرها بالبلد؟ ما في مشكلة، المهم وصلنا بالنهاية لتحرير البلد، هي المعنى من الرسالة.
1: صباح الخير لإذاعة دمشق بكل كادرها الصباحي والمسائي، بدي بارك للطالب
0: ألف مبروك عن
1: زين فاق فاتوس بمناسبة نجاحه. طبعا إن شاء الله مبارك للجميع من أبو عمار ركن الدين. يسعد لي صباحك. في اتصال،
0: يلا آخر اتصال ما قدر ناخده. صباح الخير.
1: ألو
2: ألو، السلام عليكم. يسعد صباحك.
1: وعليكم السلام وصباحك خير
2: استاذ مجد المحترم، استاذ شادي والاستاذ مجد.
1: ربي يسعدك. مين؟
2: الله يسعدك. انا ابو ملهم الدغري من دير عطيه.
1: يا حي الله فيك عمي ابو ملهم.
2: دائما معكم والله، يعني برامجكم بتسلج الصدر والله.
1: يخلي لنا اياك يا رب.
2: كلكم مفهوميه وكلكم علم وادب. الله
1: يسلم يا طيب. خلينا اياك
2: بدي احييكم واحيي السيد عبد المجيد عبد السلام والاستاذ حسام زيدان.
0: طيب
2: ويونس بياع لبن عندنا بالحاره والسيارات.
1: ها تشوف، تفضل.
2: المكتب بدنا نفوت على المداخله فورا استاذ جمال.
1: تفضل.
2: المكتب استاذ واستاذي مجد، الانسان احيانا بيكون عنده شراكه مع شخص معين او جهه معينه متعدي بيكون فيه يعني عندهم افكار او اراء معينه ما عمالي تتوافق بهالشراكة مع الشخص الثاني، فبيضطر يبيع. فإذا باع بيكون ارتاح كسب يعني. أخي خلص خليني أنا أريح راسي.
0: تمام.
2: بكون كسبت يعني خلص، لا خليني أطلع استقل لحالي.
1: أيوة.
2: فالشريك المتعب إنك تبيع وتريح راسك تكون كسبت تستقل. أنا هذا رأيي إذا كان فيها تعب يعني.
0: يلا إذا على رأسي حد عمي أبو ملهم من هالقصة فهي رأي السيد أبو ملهم.
1: شكرا عمي أبو ملهم.
2: دير عطية بنحييكم جميعا.
1: سلاماتنا لأهلنا في دير عطية حبيبنا.
2: سلامات
0: سلامات. شكرا.

0: انت مصرة تحرجينا على الهواء يعني؟
1: لا خلينا نسمع مستمعينا.
0: لا مصرة. طيب
1: طيب
0: تفضلي.
1: انا راح اقول فعلا انا بوافق الست ام مازن. انا خسرت صديقة كانت كتير عزيزة على قلبي وكنا كتير هيك نتبادل الاحاديث والاسرار والقصص، لكن يعني هي راحت لطرف انه تعرف قصة الحكي أو نقل الكلام أو كل الأسرار صارت عند الجهة الثانية مثلا. فهذا الشيء خلاني اكتشفه وبعد عنا ولقيت فعلا في مكسب نفسي، مكسب صحي فعلا، استعادة السلام النفسي، حماية وقتك وطاقتك من هدول الأشخاص. ومهم جدا تحطوا حدود صارمة تحميكم مستقبلا من هذه النماذج. هي خسارتي لكن كان فيها مكسب.
0: حلو.
1: لألي
0: صحيح.
1: وإني تعلمت يعني.
0: دغري أنا بادر
1: عم نسمع.
0: ما بدك تطلعين هيك بشي فاصل يعني. يعني أحياء لل طيب هلأ ليكي، أنا بالنسبة لموضوع الأشخاص ما بعتبر أي يعني لا يعني بمعنى لا مكسب ولا خسارة. هلأ كل أصدقائي وكل من عرفتهم بحياتي هن كانوا مكاسب، بعتبرهم مكاسب بكل الحالتين. يعني إن كان موضوع هناك سلبية أحيانا، هناك بعض المواقف التي يعني تصبح ولكن لا مبرر لها، فأعتبرها أيضا مكسب بهذا الموضوع. هلأ المكسب اللي ممكن يكون من بداية تخرجنا من أيام الجامعة، كنا دائما يمكن نركض، ويمكن ذكرها بتعليق السيد مروان من خلال اتصاله ومشاركته، أنه أحيانا

0: يدبر لك الله يعني الأفضل دائما. كنا من أول ما تخرجنا مباشرة ركضنا على محاولة التوظيف ومحاولة الوظائف، فكان الخيار أنه ما نجحت بأي اختبارات سابقة أنه نوصل لمراحل ياخدوا ناس معينين. فالتجأت إلى مهنة، مهنة كنت تعلمتها من أيام البكالوريا قبل تخرجي يعني، وما زلت أستمر فيها. فاعتبرت هذه الخسارة أنه ما توظفت بيوم من الأيام حتى أصبح على ما أنا عليه الآن.
1: الحمد لله
0: كنت بموضوع الحرية اللي عايشة بيني وبين حالي، فهذا المكسب الوحيد اللي كسبته.
1: حلو، هاي رأينا مستمعينا، إن شاء الله هيك تكونوا كمان كلياتنا نستفيد من بعض ونسمع بعض. يسعد لي صباحكم.

شكرا لكم مستمعينا لارائكم ومشاركاتكم، رسائلكم، اتصالاتكم. نهاركم سعيد يا رب. خلينا نروح سريعا لفقره جديده انضافت لصباحكم سوري يوم الثلاثاء بعنوان توب 5 من اعداد الزميله سمر حسن. فايف لهالنهار: ريمونتادا كرة القدم. في عالم كرة القدم لا توجد كلمة تثير جنون الجماهير وتصنع المعجزات وتهز جدران الملاعب مثل كلمة واحدة: الريمونتادا. تلك اللحظات السحرية التي يعتقد فيها الجميع أن كل شيء قد انتهى وأن الخسارة أصبحت حتمية، وفجأة يولد الأمل من رحم المستحيل وتنقلب الطاولة في دقائق معدودة لتتحول دموع الحزن إلى أفراح جنونية. اليوم جمعنا لكم أكثر خمس مباريات درامية وإعجازية شهدها تاريخ كرة القدم الحديث، حيث تحطمت التوقعات وبكيت عمالقة وكتبت صفحات من المجد الخالد وكتبت صفحات من

0: من المجد الخالد بالأرقام والدقائق الصادمة لنبدأ العد التنازلي لأقوى خمس ريمونتادا في التاريخ.
1: المركز الخامس طبعا معجزة مانشستر يونايتد عام 1999، نهائي ألماني متقدم على مانشستر يونايتد بهدف نظيف حتى الدقيقة 90. جماهير البايرن بدأت بالاحتفال والمذيع الداخلي يستعد لإعلان البطل، لكن في دقيقتين فقط من الوقت بدل الضائع حدث ما لا يصدقه عقل. الشياطين الحمر سجلوا هدف التعادل في الدقيقة 91 بواسطة تيدي شيرينغهام، وفي الدقيقة 93 يغرس سولشاير خنجر الفوز في شباك الألمان. دقيقتان فقط قلبت التاريخ وتوجت اليونايتد بلقب أسطوري.
0: أما المركز الرابع ريمونتادا ليفربول ضد برشلونة 2019، ليلة الأنفيلد الشهيرة، ليلة بكى فيها ميسي ورفاقه في معقل الريدز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019. سحق برشلونة ليفربول بثلاثية نظيفة، وفي الإياب دخل ليفربول المباراة دون نجميه محمد صلاح وفيرمينو، والكل اعتقد أن التأهل للبرشا مسألة وقت، لكن روح الملعب الأنفيلد صنع المعجزة. ليفربول يسحق برشلونة برباعية تاريخية نظيفة مكللة بالركنية الذكي والشهير من أرنولد، ليتأهل الريدز إلى النهائي في واحدة من أذهل الليالي الكروية.
1: أما المركز الثالث ريمونتادا ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد 2014، دراما العاصمة الإسبانية مدريد في نهائي لشبونة 2014. أتلتيكو مدريد متقدم بهدف نظيف والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة. جماهير الريال كانت تندب حظها وضياع حلم اللقب العاشر، والساعة تشير إلى الدقيقة 92:48. وهنا ارتقى القيصر سيرجيو راموس برأسية خارقة من ركنية مودريتش ليدك الشباك بالتعادل القاتل. انهار الأتلتي نفسيا وبدنيا في الأشواط الإضافية، ليمطر الريال شباكهم بثلاثة أهداف أخرى ويفوز 4-1 في ريمونتادا، غيرت تاريخ النادي الملكي للأبد.
0: أما المركز الثاني مستمعينا فهي معجزة إسطنبول ليفربول ضد ميلان 2005، أعظم نهائي في التاريخ. وصلنا إلى المركز الثاني الليلة التي حفرت في ذاكرة كل من يعشق كرة القدم، نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 في إسطنبول. ميلان الإيطالي المرعب ينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة قاسية 3-0 على ليفربول. أعتقد الجميع أن الشوط الثاني تحصيل حاصل، لكن في غضون 6 دقائق مجنونة فقط من الشوط الثاني انتفض ليفربول بقيادة الكابتن ستيفن جيرارد و سجلوا 3 أهداف متتالية ليتعادلوا 3-3. اتجهت المباراة لضربات الترجيح التي ابتسمت لليفربول ليتوج بأعظم عودة في تاريخ النهائيات.
1: أما المركز الأول الريمونتادا التاريخية برشلونة ضد باريس سان جيرمان 2017، كسر قوانين المستحيل. والآن إليكم المركز الأول، العودة الإعجازية التي دخلت قاموس كرة القدم وحملت اسم اللعبة رسميا في ثمن نهائي 2017. فاز باريس سان جيرمان في الذهاب برباعية نظيفة 4-0، وفي الإياب بالكامب نو كان برشلونة بحاجة لمعجزة ليفوز بفارق 5 أهداف. وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق كانت نتيجة 3-1 لصالح البرسا، مما يعني أنهم بحاجة ل3 أهداف في 7 دقائق فقط. هنا تزلزلت الأرض، نيمار يسجل هدفين، وفي الدقيقة 95 يرسل كرة ساقطة يغمزها سيرجي روبيرتو في الشباك محرزا الهدف السادس الفاضح والقاتل 6-1. ريمونتادا مجنونة سجلت أعلى درجات الاهتزاز الزلزالي في المدينة بسبب قفزات الجماهير.
0: إذن مستمعينا الكرام، من جنون كامب نو إلى معجزة إسطنبول، تعلمنا أن كرة القدم لا تعترف بكلمة مستحيل طالما أن هناك صافرة لم تطلق بعد. أنا طير في السماء. توب 5 لهذا اليوم ريمونتادا، ترقبوا أيضا حلقات قادمة بعناوين أخرى. بعد قليل ننتقل إلى الزاوية.

0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
1: الزاوية الصحية من صباح سوري. صباح الخير. دير الزور اليوم عم تشهد حراك واضح على مستوى القطاع الصحي من خلال تأهيل وتوسعة بعض المرافق، وأيضا من خلال إدخال خدمات وتخصصات طبية جديدة للمحافظة لأول مرة. عن واقع القطاع الصحي اليوم، شو تغير فعليا وشو أبرز التحديات والخطوات القادمة؟

0: المنشآت الصحية لمديرية الصحة بشكل عام. نحن بالنسبة للمشافي عندنا 14 مشفى، في عندنا 5 مشافي مدمرة بشكل كامل. في الفترة الأخيرة عندنا طبعا 118 مركز صحي، في عندنا منها 45 خارج الخدمة نتيجة الدمار الكامل والقصف اللي أخذته خلال الفترة الماضية، تحتاج إعادة تأهيل وعم نشتغل عليها لإدخالها بالخدمة. خلال الفترة الماضية الحمد لله أطلقنا باقة مشاريع مهمة لمحافظة دير الزور. كان المشروع الأول هو وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام المركزي اللي راح يقدم دير الزور والرقة والفتكة برعاية مباشرة من السيد رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع. ثم تابعنا بالتنسيق مع الوزارة أيضا تجهيز افتتاح قسم القطرة القلبية، وهو الأول من نوعه مثل مشفى الأورام، أيضا الأول من نوعه. طبعا مشفى الأورام سيكون مشفى إحالة مركزي يقدم كل الحالات وكل العمليات ويخفف من الإحالة بشكل كبير. النقطة الثالثة أيضا تم افتتاح أول مركز للأطراف الصناعية بالمحافظة. تم توسيع قسم الإسعاف لحتى يخدم الناس أكثر بمستشفى دير الزور الوطني. فيما يخص خدمات الأطفال، تم افتتاح أول وحدة عناية حديثي ولادة بالمنطقة. أيضا سابقا أي طفل بحاجة عناية أو حديث ولادة بحاجة عناية يحول إلى دمشق، ومعظمهم نتيجة مسافة طويلة يتوفون على الطريق.
1: صحيح، كانوا يضطروا يعني يسافروا لمحافظة تانية. اليوم عم يتم العمل حتى يكون الأشخاص أو المرضى اللي بدير الزور قدرانين يحصلوا على هاي الخدمات من المحافظة.
0: نعم، العمل حاليا هو تخفيض الإحالة خارج المحافظة، ما استطعنا ضمن خطة محروسة لم نستطيع تخفيض كل الإحالات دفعة واحدة، لكن بدأنا بالحالات الأكثر حرجا مثلا القصر القلبية والعنايات، وثم حالات الأورام. ثم أيضا وضعنا يعني افتتحنا قسم جديد للأطفال وقسم لسوء التغذية، وعم نراعي بالأقسام الجديدة أن تكون تراعي كرامة المريض وخدمة المواطن. يعني مثلا الأقسام اللي فتحناها كلها مغطاة بتكييف كامل، يعني غير المعتاد أن تكون المشافي العامة بدون مكيفات أو مراوح فقط. انتقلنا إلى مشفى البوكمال، افتتحنا أول مشفى توليد ونسائية بالمنطقة، مشفى متكامل. ثم افتتاح طبقي محوري وقسم غسيل الكلية بمشفى عائشة، وأيضا بدأت أعمال التأهيل في مستشفى البوكمال الوطني في الميادين. تم وضع حجر الأساس لقسم غسيل الكلية كونه المكان ضيق ولا يتسع، وتم توسعة القسم بحيث يكون يعني يتسع 20 سرير غسيل كلية إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله عم تزيدوا السعة كمان، يعني مو بس عم نشتغل على إدخال خدمات جديدة وإنما أيضا القدرة الاستيعابية للمراكز عم تكون أكبر.
0: نعم، نحن عم نمشي بمحورين يعني ما استطعنا إليها سبيل. المحور الأول هو زيادة الطاقة الاستيعابية، والخطوة الثانية هي تحسين جودة الخدمة. يعني نحن أنا ما بيهمني فقط أقدم خدمة، بل أحاول أن تكون الخدمة بجودة عالية، ونسعى بكل هاي الخدمات أن تكون تراعي أن المريض في القطاع العام يأخذ خدماته بكرامة ونظافة واهتمام. يعني هاي من رؤيتنا لخدمة القطاع الصحي.
1: ما شاء الله دكتور، يعني هيك الجهود المبذولة كتير كبيرة، ويا ريت عنا وقت أكتر لنحكي بالتفصيل عن كل خدمة جديدة عم تطلقوها أو عن كل مجال عم تشتغلوا عليه. دكتور، إذا جمعنا كل هالخطوات مع بعض يلي عم يتم بذلها بمحافظة دير الزور بالقطاع الطبي، الجهود كتير كبيرة، شو الرؤية أو الهدف الكبير يلي عم تشتغلوا للوصول إلها للقطاع الصحي بدير الزور؟
0: والله الهدف الأساس اللي عم نسعى له بدير الزور، إحنا حقيقة عم نعاني من مشكلة الإحالة خارج المحافظة. فالآن إحنا رؤيتنا عندنا خطة استراتيجية لسنتين، وعندنا خطة استراتيجية لخمس سنوات. يعني نسعى إنه بالسنتين القادمة إنه تفعيل المراكز الطبية وإيصال الخدمة لكل المناطق بدير الزور، وتخفيض الإحالة إلى خارج دير الزور بنسبة 60% خلال هاي المرحلة. أن نخفضها بنسبة 100%، لا، يعني خلال خمس سنوات نسعى أن نخفضها بنسبة يعني 80-90%.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: نعم. طيب هاي الرؤية باختصار، يعني مع دعم خدمات متكاملة والانتقال من تقديم الخدمة إلى الخدمة مع جودة. يعني
1: إن شاء الله أكيد كمان الكوادر الموجودة عم تكون مؤهلة لتقدم يعني الخدمة بأفضل شكل. إذا بدنا نحكي هيك بدقة أكتر، شو الاختصاصات أو الحالات يلي لسه المريض بحاجة يسافر كرمال يحصل عليها وعم تحاولوا أنه أنتوا هلأ حاليا تدخلوها على دير الزور؟
0: إذا نبدأ فيها أول وحدة موضوع

0: الأورام. موضوع الأورام وهذا مشروع مستدام يعني، لكن يحتاج سنوات، لكن صار في الخطوة الأولى اللي هي وضع حجر الأساس. فهذا يعني من أهم الحالات اللي عم تتحول لخرج المحافظة، يتلوه الحالات الحرجة القسطرة القلبية، والحمد لله بدأنا بالقسطرة القلبية وراح يتم تخفيض الحالات، لكن في الفترة اللاحقة راح نفعل جراحة القلب. فنحن بنشيل إسعاف اللي هو القسطرة ثم نبدأ بجراحة القلب. الشغلة الثانية هي حالات العناية، احنا عالجناها بخطوتين. عناية الأطفال بدأنا بأول قسم وراح يصير فيه له توسعة وفتح أقسام ثانية، وأيضا بدأنا بتوسعة أقسام العناية، راح نفتح قسم عناية عصبية جديد قريبا أيضا، وفتح عنايات بالمشافي الأخرى بميادين والبوكمال والكسر وهجين، بحيث أنه تخفف من الإحالة باتجاه المركز. الشغلة الثالثة هي الجراحات التخصصية، مثل بعض أنواع الجراحات العصبية، الجراحات المعقدة. عم نحاول يعني أنه نجهز المعدات والكوادر إلها بالفترة القادمة. فيما يخص تدريب الكوادر، في عندنا نقطة مهمة نحن تركناها بهذه الفترة، ركزنا على تدريب الكوادر، وفي حال عدم التوفر عم نحاول نبعث الكوادر يتدربوا بمشافي مركزية سواء بسوريا أو خارج سوريا، بالتنسيق مع وزارة الصحة لبعض التخصصات النوعية، سواء يكون في بعثات. بالإضافة أنه نحن ننتدب مدربين يبقوا عندنا فترة طويلة يدربوا لحتى ننتهي من مرحلة تأهيل الكوادر بشكل كامل.
1: ما شاء الله، يعني الجهود المبذولة دكتور كتير كبيرة، سواء بتجهيز المراكز أو بتجهيز الكوادر. فيعني فعلا كل الشكر لكم على كل هاي الجهود اللي عم تبذلوها لرفع سوية القطاع الصحي في دير الزور.
0: كل الشكر لكم، الله يعطيك العافية.
1: شكرا لك دكتور، يا هلا.
0: السلام عليكم.
1: كل الشكر لضيفنا اللي كان معنا اليوم بزاوية صحية الدكتور نصر الخلف، مدير صحة دير الزور، على المعلومات يلي شاركنا إياها. لهون منكون وصلنا لنهاية الزاوية الصحية لليوم، ويلي من خلالها سلطنا الضوء على التطورات والإنجازات يلي عم يشهدها القطاع الصحي بدير الزور. كل الشكر والتقدير لكل الكوادر الطبية والإدارية، ولكل شخص عم يساهم بهالجهود. تطوير القطاع الصحي هو عمل متكامل، وأثره بالنهاية بينعكس مباشرة على حياة الناس وصحتهم. نلتقي بكرة بالزاوية الصحية الساعة 10 صباحا عبر إذاعة دمشق. كونوا على الموعد. تضلوا بخير وصحة. إلى الموجز.

0: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعلن أن اليوم موعد جلسة النطق بالحكم في قضية المتهم وسيم الأسد في محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق. رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك يؤكد أن الإعلان الدستوري هو المرجع الذي يحدد صلاحيات المجلس. وزارة التربية والتعليم تصدر نتائج التعليم الأساسي عبر تطبيق النتائج الامتحانية، وتشير إلى أن نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي العام 65.5% نظاميين و43% للأحرار، والتعليم الأساسي الشرعي بلغت 84%.

0: 80.2 وعدد العلامات التامة 468 طالبا وطالبة. مدير المناهج في وزارة التربية والتعليم عصمت رمضان يعلن أن العام الدراسي 2026-2027 سيشهد تطبيق مناهج تربوية موحدة في جميع المناطق والمحافظات السورية. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحث في القاهرة مع رئيس صندوق التنمية الحضرية المصري خالد صديق تعزيز التعاون الفني والاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة الإعمار. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في درعا تضبط كمية من الأسلحة خلال عمليات ملاحقة المطلوبين في مدينة إنخل بريف المحافظة. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: شق البحر قم سافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب. شق البحر قم سافر يا مكتوب.

واشرح لها عن حبيبي واشرح لها عن حبيبي روحي علي للأجلها

0: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
1: طيب راجع كلامك.
2: ليش شو قلت؟
1: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
2: راجع كلامك.
1: راجع كلامك
2: مع وفاء مصلي
1: وعلي القاسم.
2: إذا في شيء بيوحد السوريين أكثر من حب الشاي فهو الوقوف بالدور والشكوى من الدور والبحث عن طريقة لتجاوز الدور.
1: شكلك حبيبي راضي راجع من شي دائرة مبين من نبرة صوتك من العرق اللي على وشك. يلا هات لشوف، خبرني شو صار معك.
2: وصلت الساعة 8.
1: ايه
2: أخذت رقم.
1: طيب
2: كان رقمي 17.
1: حلو،
2: فرحت كثير، قلت اليوم أموري سهلة. وقبل ما يوصلوا للرقم 5 صاروا عند الرقم 28.
1: فهمت، لهيك رح قلك مبروك لأنك حضرت عرضاً نحياً عن الواسطة.
2: لك عن جد شي بقرب، كل شوي واحد داخل، كل شوي حدا، بس دقيقة أستاذ، بس توقيع، بس ختم، بس ورقة.
1: ايوه، وكل بس من هدول البسات من اللي ذكرتهم يعني بتأخر 20 واحد من اللي واقفين.
2: بتعرفي يا رضية، بصراحة لو كان عندي معرفة جوا يمكن كنت عملت مثلهم.
1: برافو، وأخيرا حكيت أول جملة صادقة من وقت ما بلشت الحلقة. يا سلام.
2: ليش بقى عم تحكي معي؟
1: لأنك مثل أغلب الناس بتهاجم الواسطة وهي واقفة بالدور، بس إذا إجاها باب صغير صغير كتير هيك بتفوت منه.
2: يعني أنا منافق يا رضية؟
1: أكيد مو هيك بقصد، بس المشكلة مو باللي بيحب الواسطة، المشكلة باللي بيكرهها للناس وبيحبها لنفسه.
2: بس الواحد أحيانا مضطر، كل واحد عنده سبب. يعني إذا عندي مريض، إذا مستعجل، إذا عندي شغل، يعني ما في إنسان بلا سبب.
1: مزبوط أبو الروض، لهيك الواسطة عمرها ما نقصها مبررات.
2: شفت واحد بالدور عامل حاله مريض،
1: أي
2: كرمال يفوت قبل الناس، بس بعد ما خلص معاملته طلع أقوى من الحصان ومشي.
1: هي مو حالة فردية، هي مدرسة.
2: تعرفي شو اللي بيضحك بحالنا؟ كل اللي كانوا عم يتزمروا من الواسطة أول ما فتح باب جانبي ركضوا عليه.
1: طبيعي، لأنه أغلب الناس مو زعلانة من الظلم، زعلانة لأن الظلم مو لصالحها إلا. واحد بيقول وين العدالة؟ بس إذا إجا استثناء بينسى السؤال.
2: طيب خلينا نكون منصفين، في ظروف صعبة، الناس تعبت.
1: صح معك حق، بس التعب مو حجة لحتى يصير الظلم حق.
2: يعني الواحد لازم يضل واقف بالدور؟
1: إذا بده الدور يمشي على الكل.
2: تعرفي شو المشكلة يا رضية؟
1: شو؟
2: إنه كل واحد مقتنع إنه حالته استثنائية.
1: هون هون هون المشكلة راضي، هون المشكلة بالضبط. إذا الكل استثناء مين القاعدة؟
2: والله معك حق.
1: خليني أسألك، لو أنت كنت مسؤول عن الدور شو كنت بتعمل؟
2: بمنع الواسطة.
1: عن جد عم تحكي؟ يعني حتى لو إجاك قريبك مثلا؟
2: حسب.
1: بلشت
2: لك والله صعبة.
1: بعرف أكيد صعبة، كل الناس بتحب العدالة لحد ما توقف بوش مصلحتك.
2: يعني العدالة هي إنه الكل ينطر دوره؟
1: العدالة مو بس بالدور وبالحياة كمان، إذا في قانون، والقانون لازم يمشي على الكل. إذا في استثناء تكون للضرورة مو للمعرفة.
2: بس الناس تعودت غير هيك.
1: لهيك التغيير صعب، مو لأنه ما منعرف الصح، وإنما لأنه تعودنا على غير الصح.
2: يعني برأيك المشكلة مو بالواسطة؟
1: أكيد لا، المشكلة فينا نحنا، صرنا نسميها شطارة. راجع كلامك.

0: كلامك
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك وتحية من
1: مروان خربطلي،
0: عادل شخيص،
1: وأحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه التغطية المباشرة عبر أثير إذاعتكم إذاعة دمشق. سيداتي وسادتي، تعقد اليوم محكمة الجنايات الرابعة بالقصر العدلي بدمشق جلسة للنطق بالحكم بحق المتهم وسيم الأسد، في لحظة فارقة يترقبها السوريون بقلوب تتطلع لإحقاق الحق. اليوم لا تطوى صفحة قضائية جديدة، بل يكتب فصل جديد في مسار العدالة الانتقالية، مسار شيد بالصبر ليعلن نهاية زمن الإفلات من العقاب إلى غير رجعة. بين أروقة هذه القاعة تتجسد آلام آلاف الضحايا وأحلام شعب انتظر الميزان ليستقيم. اليوم ليس يوم انتقام، بل يوم سلطة القانون التي تعيد للعدالة هيبتها وتضع حجر الأساس لسوريا المستقبل. للحديث أكثر ضمن هذه التغطية حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الحقوقية والمستشارة القانونية في منظمة العدالة من أجل السلام، الأستاذة نسرين خلوف. صباح الخير أستاذة نسرين. أهلا وسهلا بك معنا عبر أثيري وشاشة إذاعة دمشق. بداية، ما أهمية هذه المحاكمة في إرساء أولى دعائم العدالة الانتقالية وبناء سياسة قضائية جديدة ومستقلة في سوريا؟
2: أكيد أن تكتشف محاكمة وسيم الأسد ورموز المرتضى الصافي أهمية استثنائية لكونها تمثل حجر الأساس العملي للانتقال بسوريا من مرحلة عدالة المنتصر وغياب القانون لمرحلة التأسيس الدستوري والقضاء الجديد وركائز العدالة الانتقالية تتأسس وسد الفجوة القانونية، بحيث أنه كل شخص أقدم على الجرائم ارتكاب الجرائم ليس هناك عنده أي منفذ للإفلات من العقاب.
1: نعم.
2: أيضا تأتي أهمية توثيق السردية التاريخية وترتيخ الحقائق والاستماع فيها لشهادات الضحايا والجرائم التي ارتكبت بحقهم. وتأتي أيضا أهميتها في إنصاف الضحايا والاعتراف الدولة بآلامهم وبتعويضهم عما جرى بحقهم من جرائم.

0: وتبريد لقلوب أهالي الضحايا التي تم ارتكاب المجازر في حقهم.
1: نعم أستاذة، يعني أيضا في هذه الجلسة وفي الجلسات التي سبقتها منذ بداية محاكمة المتهم وسيم الأسد، يتجسد بالتأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب. كيف اليوم من خلال هذه المحاكمات يتم ترسيخ استعادة ثقة الشارع بالمؤسسة القضائية الوطنية، وأيضا ترسيخ كما ذكرنا مبدأ عدم الإفلات من العقاب؟
0: مبدأ عدم الإفلات هو أهم مبدأ من مبادئ العدالة الانتقالية. وسبب لاستعادة ثقة الشارع بالمؤسسات القضائية الوطنية اليوم، وهذا اللي عم نشوفه من خلال مجريات المحاكمات التاريخية اللي عم تجري بحق رموز النظام السابق. هذه المحاكمات تعطينا أهم مبدأ، وهي كسر حصانة أو مراكز القوة اللي سابقة كانت متحكمة بالناس. فوفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، هناك مبدأ أساسي وهي المساواة أمام القانون. فوقوف شخصية كانت تتمتع بنفوذ عسكري ومالي ومطلق مثل وسيم الأسد بقبض الاتهام، يحطم الصورة النمطية السابقة بأن هناك أشخاص فوق القانون لا يمكن مساسهم. وانتهاء الامتيازات، إنه هون اليوم لا يوجد أي امتياز لمواطن سوري على مواطن، بحيث إنه هناك بطاقات التسهيل العسكري، الانتماء المالي، النفوذ السياسي كان يتم سابقا، لن تعد دروع تحمي صاحبها من الحق القضائية. كمان إحنا عم نشوف اعتماد معايير الشفافية والعلانية، عم يتم محاكمات تحت أنظار الشعب، نقل وقائع، جلسات علنية، الشهادات الضحايا عبر المنصات الرسمية. يتيح للجمهور مراقبة سير العدالة بأنفسهم، لما يزيد الشكوك التقليدية حول الصفقات السرية، تسويات سياسية خلف الكواليس، إبطال التسييس. يعني نحن اليوم عم نشوف الشارع إن المحكمة عم تستمع لدفوع المتهم وذكرات فريق دفاعي، عم تمنعه السم الأخيرة، عتترسخ الاقتناع ان المحاكم الجنائيه عادله وليس تصفيه حسابات انتقاميه. عم تعطي الصداره لصوت الضحايا، ان اليوم الاعتراف القضائي بالمعاناه من خلال تمكين الضحايا والمسلومين من مواجهه جلاديهم السابقين بعقائد المحكمه وتقديم شهاداتهم، مثل شهاده الضحيه اللي اطلق المتهم النار على رجله، يعيد المواطن كرامته المهدورة. اليوم المواطن عم يتحول من الخوف إلى الاحتكام للدولة عنده. يوم عم يشوف المجتمع إنه شفاوي المواطنين عاديين ضد المتنفذين، عم تؤخذ بجدية وتتحول إلى لوائح اتهام رسمية. عم يقول عم ترجع الشارع على هجر وسائل الانتقام الفردي واللجوء للمؤسسات القضائية كقناة وحيدة لتحصيل الحقوق.
1: نعم.
0: والقضاء المدني مهم، يعني هلا هم نحن عم نلاحظ انه القضاء المدني مستقر على الهيمنه العسكريه اللي شهدناها في السنوات السابقه. فقد تم الغاء المحاكم الاستثنائيه، وذات حصر المحاكمه في محكمه الجنايات الرابعه المختصه بالعداله الانتقاليه.
1: أستاذة يعني نسرين، طبعا يعني مرت المحاكمة بخمس جلسات كانت علنية، ومنذ بدايتها كانت بحضور منظمات حقوقية محلية ودولية. اليوم أستاذة، كيف يوازن القضاء ما بين تطبيق سياسة المحاسبة الصارمة وبين منع ردات الفعل ويعني تحقيق السلم المجتمعي؟
0: يعني احنا بالنسبة لتوازن المحاسبة تحقيق العدالة، هذا بتمحور عدة ركائز. أولا احنا الغضب الشعبي اليوم، محاكمات اعتصاب المحاكمات علنية ونزيهة، نواجه رموز النظام السابق. اليوم الغضب الشعبي من الممارسات والانتهاكات التي تمت من رموز النظام حق الشعب لا لم

0: تبردها إلى سوى أحكام قضائية
1: عادلة.
0: شديدة. نعم. حتى مثل حكومة مثل الحكم بالإعدام لابد من عقوبات صارمة للردع لسياسة الردع العام اللي تمنع ممكن ولادة دورات عنف شديدة بحق المجتمع. هاي إشارات اليوم هاي هذه المحاكمات إشارات واضحة لكل الأطراف بأن أي انتهاك مستقبلي تعاقب عليه القانون في الصرامة. حتى بالنسبة للمنظمات وحضورهم نحن بقانون المحاكم الجنائية الدولية أو محكمة نظام روما الأولوية للمحاكم الفردية بتطبيق العقوبات الحازمة والصارمة للمحاكم الوطنية. ليس هناك أي تعارض بين بين أحكام المحاكم الوطنية ونظام روما أو المحاكم الجنائية، بمعنى أنه يحق للدولة تطبيق العقوب التي تراها مناسبة حتى لو كانت إعدام دون أن يكون أي تدخل أو مساس بحق استقلال القضاء وسيادته بالدولة المحاكمة التي تحاكم المجرمين.
1: يعني في سياق هذه النقطة التي ذكرتيها أستاذة، اليوم ما مدى جاهزية البنية التشريعية والقضائية ليس فقط في هذه المحاكمة وإنما في مسار معالجة ملفات العدالة الانتقالية والتي هي ملفات يعني معقدة